0: ولدي يا ولدي.
1: المزيكا نون ستوب على رم فام. بنت المزيكا نون ستوب على رم فام.

تجددت عظيم.

0: سمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: ستفتش عنها يا ولدي.

0: ولدي يا ولدي.
1: المزيكا نون ستوب على رم فام. بنت المزيكا نون ستوب على رم فام.

.net. rmfm.net. اعمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو rmfm. راديو rmfm. rmfm ديما معاك ديما معاك. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99 اف

0: فيم ساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
2: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت. وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك. ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. على 99.8. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

الملائكة أحد. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل.

0: سكن سوسة والمنستير على 99.8 تسمعونا في سكن سوسة والمنستير على 99.8
1: أنوار الصباح نور وإيمان

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فوجه نحو الكعبة وصلى معه رجل العصر، ثم خرج فمر على قوم من الأنصار فقال: هو يشهد أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة. فانحرفوا وهم ركوع في صلاة العصر. زاد البخاري في رواية: وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. متفق عليه. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندر ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. رواه البخاري. قوله على القبلة أي قبلة بيت المقدس، وقوله إيمانكم صلاتكم. عن عائشة رضي الله عنها أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان يهلون لمنات، فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة، وكان ذلك سنة في آبائهم، من أحرم لمنات لم يطف بين الصفا والمروة. وإنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حين أسلموا، فأنزل الله عز وجل في ذلك: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. متفق عليه. قوله غسان اسم قبيلة، وقوله لمنات اسم صنم. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كانت الأنصار إذا حجوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت إلا من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من بابه، فقيل له في ذلك، فنزلت هذه الآية: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. متفق عليه. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم محرما، فقمل رأسه ولحيته، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه فدعا الحلاق فحلق رأسه، ثم قال له: هل عندك نسك؟ قال: ما أقدر عليه. فأمره أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين لكل مسكينين صاع، فأنزل الله عز وجل فيه خاصة: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. ثم كانت للمسلمين عامة. متفق عليه. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر، لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصارية كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه، فجاءته امرأته، فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ففرحوا بها فرحا شديدا، ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. رواه البخاري. قوله خيبة حرمانا. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. رواه البخاري. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال: نزلت في النفقة. رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون. فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها، فأنزل الله: ليس عليكم جناح في مواسم الحج. قرأ ابن عباس كذا. رواه البخاري. قوله عكاظ شمال شرق الطائف يبعد عنه 35 كيلومترا. وقوله ومجنة بين مكة وجدة وتعرف الآن ببحرة. وقوله وذو المجاز شمال عرفة بينها وبين الشرائع يبعد عن عرفة 8 كيلومترات. وقوله تأثموا خاف الإثم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى آخر الآية. عن معقل بن يسار رضي الله عنه أنه كانت أخته تحت رجل فطلقها ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها ثم خطبها، فحمي معقل من ذلك أنفا فقال: خلى عنها وهو يقدر عليها ثم يخطبها، فحال بينه وبينها، فأنزل الله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، إلى آخر الآية. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه فترك الحمية واستقاد لأمر الله. رواه البخاري. قوله فحمي غضب، وقوله أنف ترفعا، وقوله واستقاد أذعنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم، أنزل الله في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم ربنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم ربنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. رواه مسلم. قوله بركوا سقطوا، وقوله ذلت لانت وخضعت، وقوله إصرى عهدا، أي أمرا يثقل علينا حمله. عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه؟ قلت: إنه إذا يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين، وفي رواية لهما يمين صبر، يستحق بها مالا، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تصديق ذلك، ثم اقترأ هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى قوله: ولهم عذاب أليم. متفق عليه. قوله يمين صبر هي التي يلزم الحاكم الخصم بها، وقوله فاجر متعمد الكذب. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رجلا أقام سلعة في السوق فحلف فيها لقد أعطى بها ما لم يعطه، ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. رواه البخاري. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في رأسه، فجعل يسلت الدم عنه ويقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله؟ فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء. رواه مسلم. قوله رباعيته السن التي تلي الثنية من كل جانب، وقوله وشج جرح، وقوله يسلت الدم يزيله ويمسحه. عن ابن عباس رضي الله عنهما: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاء زوجوها، وإن شاء لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها. فنزلت هذه الآية في ذلك. رواه البخاري. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد، فرجع ناس ممن كان معه، فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين، قال بعضهم: نقتلهم، وقال بعضهم: لا. فنزلت: فما لكم في المنافقين فئتين. متفق عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لقي ناس من المسلمين رجلا في غنيمة له، فقال: السلام عليكم، فأخذوه فقتلوه وأخذوا تلك الغنيمة، فنزلت: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا. متفق عليه. قوله غنيمة تصغير غنم أي قطعة منها، وقوله السلم بلا ألف وهي قراءة نافع وأبي جعفر وابن عامر وحمزة وخلف. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاء بكتف فكتبها، وشك ابن أم مكتوم ضررته، فنزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. متفق عليه. قوله بكتف عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان، وقوله ضررته عمى بصره. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قال: فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها علي، فقال: يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجهدت، وكان رجلا أعمى. فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: وفخذه على فخذي، فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي، ثم سري عنه. فأنزل الله عز وجل: غير أولي الضرر. رواه البخاري. قوله يملها يمليها، وقوله ترد تدق، وقوله سري أزيل ما به وكشف عنه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي السهم فيرمى فيصيب أحدهم فيقتله، أو يضربه فيقتله، فأنزل الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. رواه البخاري. وصدق رسول الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أنوار السبا نور وإيمان وإيمان.
2: كلمة خير مع المربية بشيرة نمخينيني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيد الأولين وسيد الآخرين. استغفار جديد، يعني كيف نستغفر استغفارا جديدا؟ استقل نفسك، يعني بين، حسس نفسك اللي انت ما زلت، يعني ما زلت تتقدم في مراتب الاستغفار وما زال حظك لم يكن يعني كبيرا. احتقر اعمالك الصالحه، ما تقولش اني حجيت وعملت وصليت، لا، احتقر اعمالك الصالحه وانظر اليها بقله وكانك اليوم تتوب. فانت تحتاج الى تخلي ثم تحلي ثم تجلي، يعني لبلوغ هذه المراتب العاليه يعني وكأنك اليوم تبدأ الطريق. مثلا هناك جلسة رائعة بعد صلاة الفجر، مثلا كل واحد فينا يقعد كالقاعدة السمحة ويستغفر: استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. كم؟ 100 مرة؟ أكثر؟ أقل؟ أنت ووقتك، وأنت كيفني وضعيتك وأنت مستقبل للقبلة. تغمض العين وتستشعر أنك بين يدي الله، ستحتاجها هذه غدا، بين يديه. نعم، هناك من يقول: ليس لي ذنوب أستغفر منها. نقول له: استغفر الله من هذا الإحساس أولا، رد بالك. إذن إذا لم تجد ذنبا تستغفر منه، فاستغفر الله من إحساسك أنك بلا ذنب، واستغفر من الغفلات، واستغفر من الليالي الطويلة التي نمت فيها والآذان يؤذن ولا تنهض إلى الصلاة. ثم استغفر من كل طاعة، من كل طاعة، نعم، استغفر من كل طاعة قمت بها وأحسست أن لك فضلا على الله، ثم استغفر الله من كل طاعة أحسست فيها أن كل هؤلاء الناس الذين يعصون الله أنهم أناس سيئون، واستغفر من كل آذان ناداك فيه رب العزة ولم تجبه مباشرة، بل تكاسلت وتراخيت في النهوض للصلاة. واستغفر ربنا سبحانه من كل مشهد سيء رأيته بل رأته عيناك، واستغفر الله من نعمة أعطاك الله إياها ولم تشكره عليها وكم هي كثيرة. واستغفر الله من الصحة والعافية والمعافاة التي تتمتع بها وأنت لا تشكر. واستغفر الله لما ابتلاك لما ابتلاك ولم تصبر. واستغفر الله من كل نفس خرج منك ولم تقل فيه لا إله إلا الله والحمد لله. واستغفر الله من كل نعمة أعطاها لك من خيره وشكرت غيره. واستغفر الله من مكان ذهبت إليه برجليك وفيه معاصي وأنت عارف أن الله يراك. هل عرفت كيف تستغفر؟ وعندما تكمل آخر استغفار استغفر من إحساسك أنك استغفرت. ثم بعد كل هذا الاستغفار الواعي النقي الجديد على النفس، توسل إلى الله أن يقبل. توسل إليه أن يقبل هذا الاستغفار بماذا؟ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقوم نظيف. هذا التخلي. نأتي الآن إلى التحلي. الآن سننطلق في ذوق شيء جديد وهو حلو. بماذا ستتحلى؟ بكمالات رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعتبر نفسك اللي أنت فاشل في الامتحان ومصيرك مظلم، اعتبر اللي أعمالك الكل غلط في غلط، غفلة وشرك وسوء نية وتقصير. ثم توجه إلى القبلة من جديد وجها لوجه، وامسك السبحة وقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. ولا بأس من رفع الصوت لنبعد الشياطين عن البيت. سمع أوذانك التي ملئت أغاني وتفاهات وأخبار سلبية، سمع قلبك، سمع جسمك، سمع جدران غرفتك، فضلا عن الملائكة التي ستحضر معك عوضا عن الشياطين التي كانت ترافقك. وهكذا يصبح بيتك أو مكان عملك أو سيارتك مكان تأتيه الملائكة. فصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى حد ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام يأخذ بيدك، لأنك لن تدخل الجنة إلا برحمة الله وشفاعة النبي صلوات ربي وسلامه عليه. لو كثرت منك هذه الصلاة على النبي لصلى الله عليك. نعم، لأننا في حاجة عظيمة لهذه الصلاة. يقال لو أبطأ بك العمل وأسرع منك العمر ولم تجد لك جلدا على الطاعة فالزم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبصلاة واحدة على رسول الله تدرك في قليل من التجلي ما لا تحيط به العبارات. يكفيك أن الله هو المصلي. قال لنا ربي سبحانه وتعالى في القرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. وقال لنا أيضا في الحديث راه كيف أنت تصلي على سيدنا صلى الله عليه وسلم وربي راه يصلي علينا. إذن إذا بلغت ووصلت إلى هذه المنزلة تصبح وقتها جاهزا للمنزلة الأخيرة اللي هي التجلي. يعني أنت الآن جاهز باش تستطيع أن تستجلي قلبك لنطق لا إله إلا الله بحقها. فالتخلي بالاستغفار، تنظيف القلب من الذنوب وطاعتنا وتقصيرنا وغرورنا، هذا باش نظف قلوبنا ومن غفلتنا ومن غينا وغيبتنا، ونستغفر من كل ما فينا من كل ما فيه غين، الغفلة والغي والغيبة وكلهم معنا، إلى أن تذهب نقطة الغين وتصبح عين. فما بين الغين والعين نقطة من الذنب. استغفر الله من نقطة الغين إلى أن تصبح عين، فترى أنك بين يدي الله، عندها أصبحت تصلح لأن تقول لا إله إلا الله بحقها. وابق على تلك الحالة ودندن بلا إله إلا الله، أجمل ذكر وأحسن ذكر هو هذا. فأنت ستدخل في سمفونية مع السماوات ومع الأراضين، لأنه بكلهم يذكرون الله. لو يتوزنوا في كفة ولا إله إلا الله في كفة لا رجحت بهن، لا إله إلا الله أثقل من الأراضين ومن السماوات ومن كل شيء. ليس على أهل لا إله إلا الله ضيم في حشرهم ولا نشرهم. من قال لا إله إلا الله دخل حصني، ومن دخل حصني أمن عذابي. أخرجوا من النار كل من قال لا إله إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم: كل من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. قال: وإن زنا وإن سرق. قال: وإن زنا وإن سرق. قال: رغم أنف أبا ذر. إذن ألست في شوق للجنة وإلى الله؟ نعم، ليلا ونهارا لا إله إلا الله. وهذا هو تخلي وتحلي وتجلي. هذه الأذكار مرتبة، رتبها لنا علماؤنا وشيوخنا. إذن أختم لكم بهذا الترتيب ونبقى على هذا العهد. إذن الاستغفار الحقيقي كما تحدثنا 100 مرة، ثم الصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وسلم 100 مرة، ثم لا إله إلا الله، وهي في كل وقت، ولكن محلاها بعد صلاة الصبح وبعد المغرب. لا إله إلا الله، قم بها واترك الباقي وتهيئ لاستقبال رحمات المولى، فهي لا تأخذ وقتا طويل. اللهم اجعلنا يا ربي من الذاكرين، وافتح لنا هذه أبواب هذه الحجب. اللهم بارك لنا في أذكارنا جميعا، والسلام عليكم.
2: كلمة خير مع المربية بشيرة نمخينيني.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على

0: السكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.

0: السكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
2: ناس بكري قالوا النهار على صباحه
3: النهار على صباحه.
4: ملا عدل الموجة
2: ملا عدل الموجة يوميا على رام اف ام وعيشوا الصبحية. تبع الاخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء. اسبور الموسيقى ضيوف وحوارات والدورة في المرشي وبالطبيعة ادبارات وكادوات. هذا واكثر في
4: النهار على صباحه.
2: النهار على صباحه مع كمال من اثنين للجمعة من السبعة للعشرة.
5: السبعة على موجات راديو رام اف ام. بسم الله وتوكلنا على الله. مستمعينا الكرام صباح النور والسرور. مرحبا بكم في موعد جديد ومتجدد من نهار الاصباح بتاريخ اليوم الخميس 8 اكتوبر 2026 الموافق ل 26 ربيع الثاني 1448 هجري. نهير جديد نقول يا رب يبارك لنا في هذا الصباح وربي ان شاء الله يرزقنا من توفيقه ورضاه وغناه وربي ييسر لنا كل امورنا. تحياتنا لكل متابعينا وين ما كانوا. شكرا لاختياركم النهار الاصباح وباش تبداو معنا نهير جديد. تعيشوا معنا جوية الصبحية من توا حتى العشرة. ثلاثة ساعات تبعوا فيهم كل الاخبار والمستجدات وما يفوتكم شيء. بيان سور تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على البوند اف ام 99.8 وتسمعونا ايضا على 3W RMFM.net. هذه اجمل تحيات كمان لزرلي معكم كوتي ميكرو. في الاخراج يكون معنا حافظ بن صلاح يكون معنا مهدي. في الأخبار الرياضية 8:09 سي اس ام والموعد يكون مع لبوا مارشي مع خليل بداية من 9:04. خليكم معنا في الاستماع وإن شاء الله نكون خفيف الظل عليكم في النهار على صباح. هو
1: النهار على صباحه.
5: اليوم نوصل لليوم تقريبا 40 في فصل الخريف ولكن الأجواء البارح كانت سخونة. الناس كل تحكي على ارتفاع في درجات الحرارة وتقصى تواصل سخون تقريبا طيلة اليوم. حتى البارح في الليل كمان كانت سخونة شوية ذكرتنا كشوية بيامات الصيفية ولكن كما يقولوها مو الفترة هذه معروفة انه اش مشي طيب الرمان. هذاك علاش دونك يمكن نجمو اكيد نعرفوا للفترة هذه ديما هكا تبدأ سخونة شوي وخاصة انه الطقس قاعد يتغير ونعرفوا وقاعدين نسمعوا تقريبا كل يوم بالتغير المناخي وغيره يعني من المعطيات قاعد يتحول وقاعد يتغير الطقس بشكل سريع. ربي يرحمنا ان شاء الله وربي يرزقنا كل خير. شروق الشمس كان 6:18 على موجات

0: جيوراما عفوا 6:18 دقيقة شروق الشمس في أمساكن وغروبها يكون 5:51 دقيقة. حاليا نلقاو 22 درجة مئوية في أمساكن, وأكيد تلقاو بعد شوية النشرة الجوية على موجات جيوراما فام مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. خليكم معنا في الاستماع, نبدأ صبحيتنا ديما بدعي والتخير وكلمة طيبة, بعدها راجعين ما تبعدوش.
1: دعيوة خير, دعيوة خير.
2: اللهم طهر صباحنا من الهم والحزن, وافتح لنا أبواب السعادة والرزق والخير والأمل. اللهم إني أسألك لطف القدر وحلاوة الأيام وسعادة الروح وراحة البال. اللهم لا تغير علينا الحال إلا لأحسنه, وأبعد عنا أذى الدنيا وسوء الخاتمة, وارزقنا إجابة الدعاء وصلاح الأهل والمال والأبناء وبركة العطاء وبر الوالدين. واكتب لنا محو الذنوب وستر العيوب ولين القلوب والفوز بالجنة.
1: دعيوة خير, دعيوة خير.

0: السبعة للعشرة. رجعنا لكم من جديد والسبعة وعشرة دقائق على موجات راديو رام اف ام، واصلنا معكم ديما المشوار في النهار الأصبح. تحياتنا لكل الناس اللي خلطت معنا لقيت ذي، شكرا لاختياركم رام اف ام، شكرا لاختياركم النهار الأصبح. تحياتنا زادة لزان تغنوت الكل يسمعوا فينا لقيت ذي ويتفاعلوا معنا. نقولوا صباح النور لكل أصدقائنا في النهار الأصبح اللي موجودين معنا تقريبا يوميا وكل صبحية. تحياتنا لكم وشكرا جزيلا وشكرا شكراً على وفاكم. لميا خضيري تقول صباحكم مزيان بالخير مليان، معطر بالورد والياسمين والريحان. يا لله إن شاء الله نهارك أسعد ليامات ويوم مبارك ليك وكل مستمعين الكرام. كوثر ماجري تقول صباح مبارك وجميل وبداية صباح طيبة بذكر الله، إن شاء الله نهارك طيب يا لله أنت وكل من قاصد ربي لقيت ذي، ربي حق لكم كل ما تتمنوا. تقول بداية صباح يملأه التفاؤل والتوكل على الله، يا ربي عليك توكلنا. نقول يا ربي العمل عليك، يا ربي شد فيك، ويا ربي ترزقنا خير ما في نهار اليوم وتحفظنا من شر ما فيه، تصلحنا وحال وليداتنا وتبقي سترك علينا وعلى وليداتنا وعلى بلادنا، وتزيننا يا ربي وتزين وليداتنا بحسن الأخلاق، والربي يوفقنا ويوفقهم إن شاء الله إلى كل خير. صباح الورد سوسن بلوس، صباح الورد منى تومي، نقولي تحياتنا لكم الكل. سهير بن يحيى، عبد اللطيف هيفا مرحبا بيك أيضا. صالح دردور صباح الورد، نهارك أسعد ليامات. عبد الكريم بن سالم صباح الورد، وإن شاء الله نهارك أسعد ليامات وكل مستمعينا وين ما كانوا. السبعة وحداش دقيقة لقيت ذيهت، نمشي ونعملوا طلة على التوقعات الجوية لنهار اليوم.
1: النشرة الجوية، النشرة الجوية.
0: بالنسبة للتوقعات الجوية لليوم الخميس 8 أكتوبر 2026 الموافق ل 26 ربيع الثاني 1448 هجري، يتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي طقس يكون مغيم جزئيا، فتدريجيا باش يكون كثيف السحب بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال، مع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار باش تشمل محليا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد. الرياح اليوم تكون من القطاع الغربي ثم الشمالي بالشمال ومن القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب، تكون سرعتها ضعيفة فمعتدلة وتتقوى آخر الليل قرب السواحل الشرقية، وأثناء ظهور السحب الرعدية باش تتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة. البحر يكون قليل الاضطراب ثم يصبح مضطرب إلى شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية، ودرجات الحرارة القصوى عامة ما بين 30 و35 درجة، وتكون في حدود 28 درجة بالمناطق الساحلية الشمالية وبالمرتفعات الغربية. بالنسبة للتوقعات الجوية في مساكن والمدن المجاورة لها، فما استقرار على مستوى العناصر الجوية باش تتواصل درجات الحرارة مرتفعة شوية اليوم، وأيضا طقس يتواصل مغيم جزئيا في أغلب فترات هذا اليوم مع سرعة رياح تكون معتدلة عموما، ودرجات الحرارة القصوى توصل اليوم بعد الظهر إلى 33 درجة مئوية. البارحة تقريبا فما استقرار، البارح في حدود 34 درجة مئوية، اليوم زادا فماشي اختلاف كبير برشا. إذا نجم نقوله الطقس في استقرار اليوم في مساكن والمدن المجاورة لها. نمشي لأوقات الصلاة. أوقات الصلاة لليوم حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، صلاة الصبح كانت في حدود 4:52 دقيقة، صلاة الظهر ابتداء من نص النهار 12 دقيقة، صلاة العصر بداية من ماضي 3:22 دقيقة، صلاة المغرب بداية من 6 غير درجة، وصلاة العشاء ابتداء من 7:17 دقيقة، وربي يتقبل من الجميع.
1: النشرة الجوية، النشرة الجوية.
0: خليكم معنا دائما في الاستماع، والسبعة و14 دقيقة ديما معكم في النهار على صباح. هو
2: النهار على صباح
0: احنا نحكيو على الطقس. برشا ناس تتسائل تقول لك اسكو الطقس باش يبرد الايامات الجايه باش يتغير ولا باش تبقى درجات الحراره مرتفعه. هو نحكيو على بعد درجات حراره 34 درجه و35 درجه و33 درجه مئويه، هو من المنتظر باش نشهدوا بدايه خلينا نقولوا من الليله وغدوه والايامات الجايه انخفاض في درجات الحرارة وتقلبات جوية، وين تشهد درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. تغيرا ملحوظا بعد ما بلغت يوم أمس وحتى نهار اليوم زادا ولايات اللي تعديوا مستويات مرتفعة وصلت إلى حدود 34 درجة مئوية خلال فترة الظهيرة صيف صيف. من المنتظر حسب تدوينة الخبير البيئي حمدي حشيد فإنه تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير بداية من نهار الجمعة يعني غدوة، وإن ينجم يوصل الانخفاض إلى حدود 8 إلى 10 درجات مئوية مقارنة بالمستويات المسجلة يوم أمس وليمات هذم. وما يقتصرش التغيير على درجات الحرارة وفق حمدي حشيد، ويتوقع أيضا تسجيل تساقطات مطرية مهمة مع دخول هذا التغير الجوي حيز التنفيذ، بما يؤشر على عودة أجواء أكثر برودة ورطوبة بعد فترة من الاستقرار والحرارة المرتفعة. ومن المنتظر باش تكون التقلبات الجوية محل متابعة خلال الأيام القادمة، خاصة مع التراجع اللافت في درجات الحرارة وتوقعات الأمطار المهمة. يعني بداية من غدوة نحكي على تقلبات جوية منتظرة، ونحكي على أمطار وتراجع في درجات الحرارة إلى تقريبا 10 درجات مئوية أقل مقارنة بنهار اليوم الأيامات اللي تعديوا اللي كانت تقريبا الأجواء شبه صيفية خلينا نقول 7 و16 دقيقة. هذا بالنسبة لي المعطيات الجوية، وأكيد تلقوا معنا ديما المعلومة هو الخبر في النهار على صباح. هو
2: النهار على صباح
0: يقول نهارك زين. هذا السيد علي الرياحي، إن شاء الله نهاركم أسعد ليامات مستمعينا، راجعين نهار.

0: كامل من 7 للـ10.
1: هو 7:24 تقريبا، 7:05 على موجات راديو راما فام. يا فتاح ويا رزاق، يا ربي العمل عليك، يا ربي وشد فيك، وان شاء الله نهاركم زين. مستمعينا الكرام، سيسر ويحكم مستعملي الطريق، نذكركم دائما انه السرعه هي عدو الطريق، ردوا بالكم. وحيده وحيده في الكياس، لا للسرعه ما يسالش، ناخذوا شويه مخر ولا نسيسوا ولكن نوصلوا سلامات، هذه اهم حاجه. هذاك علاش نسيسر واحنا لا للسرعه، ما تجريش، وحيده وحيده، وربي يوصلكم ان شاء الله المقاصدكم سالمين، وبربي ونذكركم كل يوم ودائما وكل صبحيه انه مهم جدا قدام المؤسسات التربويه باش نتقيدوا بسرعه 30 كيلومتر في الساعه. هذا شو يقول القانون، ونحاولوا اكثر ما يمكن نردوا بالنا ونخليه زاده، ونسهلوا على وليداتنا الدخول والخروج للمؤسسات التربويه نتاعهم، ونحاولوا انه نتفاداو الزحمه هذيك والاكتظاظ اللي يصير قدام المداخل الرئيسيه للمؤسسات التربويه. وربي يحفظ وليداتنا، وربي يحفظكم كل متابعينا ومستمعينا اللي في الطريق لقيت هذا. يلا نمشي، وكل عاده الموعد باش يكون مع 24 في دقيقتين.
0: 24 في دقيقتين، 24 في دقيقتين.
1: نبدأ جولتنا الإخبارية إذا بالخبر الأول في 24 في دقيقتين. نحكيه على في إطار المقاربة الوطنية التشاركية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، تنظم اليوم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تظاهرة تحت عنوان ساعة وقاية. بشكل متوازي باش تكون التظاهرة هذه، وموحد بمختلف جهات البلاد، وبتنسيق بين المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وسائر الشركاء من الوزارات والهيكل العمومية والجمعيات المعنية. التظاهرة هذه باش توفر فضاء جامع للأسر والتلاميذ للاستماع والإنصات والمرافقة والنصحة وللتحسيس والتوعية بهدف الوقاية التشاركية من الظواهر والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. وفي سوسة باش يحتضن المركز القطاعي للتكوين في الإلكترونيك بسوسة هذه التظاهرة بالتنسيق بين المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وسائر الشركاء من الوزارات والهيكل العمومية والجمعيات المعنية، وباش توفر تظاهرة ساعة وقاية كما قلنا، فضاء جامع للعائلات والتلامذة للاستماع والإنصات والمرافقة والتوعية بهدف الوقاية من الظواهر والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. باقي نحكي على سوسة، البارح احتجاج البحارة على حملات مراقبة الشباك المخالفة بميناء الصيد البحري. نحكي على بورت سوسة، شنو اللي صار بالضبط؟ عدد من البحارة والمهنيين بميناء الصيد البحري بسوسة امس احتجوا على خلفية حملات ميدانية صارت لمراقبة معدات الصيد، لا سيما قياس فتحات الشباك والتثبت من مدى مطابقة المقاييس القانونية. جاء الاحتجاج إثر نزول فريق ميداني يضم ممثلين عن مصالح وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية والسلطات التنفيذية، وين تم الشروع في معاينة الشباك المستعملة بالميناء وسط مطالبة البحارة بمراعاة خصوصية نشاطهم البحري ومواسم الصيد. وحسب تصريح لإذاعة المونستير، فإنه ربان أحد السفن فإنه قال ولا وضح إنه بعض البحارة يستعملوا شباك بفتحات تتراوح ما بين 24 و 26 مليمتر لصيد سمك المجل، واعتبر إنه هذا النشاط هو متوارث منذ عقود ومرتبط بموسم محدد لا يتجاوز الشهرين. على كل هو منح البحارة وفق المصدر ذاته مهلة ب 48 ساعة لتسوية وضعيات الشباك والوضعية متاع الشباك متاعهم، ما دفع عدد منهم إلى التجمع قدام المندوبية الجهوية للفلاحة والصيد البحري بسوسة وطالبوا بالحوار ومراعاة خصوصية النشاط البحرية. رئيسة دائرة الصيد البحري وتربية الأسماك بسوسة أمال زروق كانت أفادت من جهتها أنه مصالحها أطلقت بإشراف والي الجهة بالتنسيق مع مختلف الأطراف المدخلة برنامج مكثف للدوريات الميدانية للتصدي لمخالفات الصيد ومعدات الصيد الممنوعة. ووضحت في تصريحها لإذاعة المونستير أنه عمليات المراقبة تشمل ميناء سوسة وهرقلة ونقاط الإنزال بسيدي عبد الحميد والقنطاوي والسلوم، إلى جانب سوق الجملة للأسماك ومخازن مركبات التبريد ومحلات بيع منتجات الصيد البحري. وأضافت أنه دورية مشتركة كانت نفذت نهار الثلاثة ببورت سوسة بالتنسيق مع الحرس البحري، تم خلالها توعية البحارة بضرورة رفع معدات الصيد الممنوعة الموجودة على أرصفة الميناء، وذلك في إطار تطبيق التشريعات المنظمة للقطاع. بينت أنه المعاينات الميدانية كشفت عن استعمال شباك بفتحات تقل عن المقاس القانوني المحدد ب 30 ملم، وإن تم تسجيل شباك بفتحات توصل إلى 20 و18 ملم، واعتبرت أنه استعمالها من شأنه أنه يضر بالثروة السمكية. أكدت أن السلطات الجهوية اعتمدت في مرحلة أولى المقاربة التحسيسية والتوعوية ولم تتجه إلى الحجز الفوري للمعدات ورعات الظروف الاجتماعية، وأشارت إلى أنه عدم الاستجابة وتسوية الوضعيات المخالفة باش يترتب عنه المرور إلى إجراءات الحجز طبقا للقانون. والحملات هذه تندرج وفق المسؤولة الجهوية في إطار النشاط الدوري لدائرة الصيد البحري وتربية الأسماك، وكذلك في سياق الاستعداد للزيارة التفقدية المرتقبة لوفد المفوضية الأوروبية خلال شهر نوفمبر المقبل. إذن هذا بخصوص ما صار البارحة في البورت متاع سوسة. هو فما التواصل خلينا نقوله مع البحارة حسب مصادر إعلامية، وصار الحديث معهم على كل حال، وهذا بخصوص اللي صار. وكان فما جديد بيان سور نحاولوا نمدكم دائما بالمعلومة. خليكم معنا نحكيوا بعد الفاصل على مستشفى سهلول وتفاصيل الخبر متاعنا شوية أخرى تلقاوها معنا. أيضا أكيد متابعاتنا نحكيوا على المنستير ونحكيوا على استعداد لموسم جني وتحويل الزيتون في المنستير، نحكيوا على جلسة عمل صارت في الولاية. متابعاتنا أكيد متواصلة لكل الأخبار الجهوية والوطنية.
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه لقاية الشهر على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكول ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم بأحسن الشواء في لي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصة بالكبير والصغير، وأحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوسميتيك للعناية بالبشرة والشعر. هذا الكل مع نصيحة اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش، وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للأحد من التسعة للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك، وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن، شوف الدنيا زينة.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: النهار على صباحه، النهار على صباحه مع كمال من 7 للـ10.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام، صباح النور والسرور لكل متابعينا وين ما كنتم تسمعوا فينا وين ما كان يخلط لكم صوتنا. تحياتنا لكل الناس اللي في الطريق. وحيدة وحيدة تقول الغنية تمشي بالسلامة ترجع بالسلامة، وإن شاء الله ربي معكم وربي يحفظكم ناس كلها.

0: السلامة وترجعوا بالسلامة إن شاء الله. غنيتنا نسمع بعد شوية ملوقية ذي هيت نوصل معكم في 24 في دقيقتين.
1: 24 في دقيقتين.
0: مازلنا أكيد مع أخبارنا الجوية، مازلنا مع أخبار سوسة. نحكيه على مستشفى سهلول، تصدر المؤسسات الصحية والاستشفائية العمومية في تونس في مجال إرساء المعرف الوطني للصحة بعد توحيد 180 ألف معرف صحي لحدود 6 أكتوبر اللي تعدى وفق معطيات محينة للمستشفى. تم استعراضها نهار 3 خلال جلسة عمل انعقدت بهذه المؤسسة الاستشفائية وبإشراف مديرها العام شوقي بن حمودة وبحضور عدد من الإطارات العليا. تم تخصيص الجلسة حسب بلاغ صادر عن الإدارة العامة لمستشفى سهلول أمس الأربعاء لتقييم مدى تقدم مشروع إرساء المعرف الوطني للصحة على مستوى المؤسسة وتناولت عدد من الوضعيات الخاصة لتتطلب معالجة فنية وتنظيمية، وتم الاتفاق على اعتماد منهجية عمل موحدة لتجاوزها بما يضمن مواصلة تنفيذ المشروع بالنسق والنجاعة المطلوبين. تم التأكيد زادة بالمناسبة على مواصلة انخراط هذه المؤسسة الاستشفائية في رقمنة الخدمات الصحية وتعزيز استمرارية الرعاية وتكاملها بما يسهم في حماية سلامة المرضى وتحسين جودة التكفل بهم. المعرف الوطني للصحة هو يعد أحد المرتكزات الأساسية للتحول الرقمي للمنظومة الصحية، ويتيح المعرف الوطني للصحة ربط المعطيات الصحية الخاصة بكل مريض بصورة موحدة، يمكن الهياكل الصحية من النفاذ إلى المعلومات الطبية الضرورية، الشيء اللي يساعد على ضمان التكفل الناجع بالمريض بصرف النظر عن مكان تلقيه الخدمة الصحية ولا انتمائه الجغرافي. واصلين معكم إذن في متابعاتنا، وقبل ما نمشي لأخبار المنستير نحكيه على سوسة والقبض على شخص محل 30 منشور تفتيش. تمكنت فرقة الشرطة العدلية لسوسة الجنوبية من إلقاء القبض على شخص محل 30 منشور تفتيش لفائدة جهات قضائية وحدات أمنية مختلفة في قضايا تتعلق بالسرقة والمخدرات والعنف الشديد، وهو من مواليد الثمانينات أصيل تونس العاصمة وكان متخبي في حي الرياض في من حي الرياض يعني في سوسة. نواصل معكم 24 في دقيقتين توا 37 دقيقة، نمشيو للمنستيرة.
1: 24 في دقيقتين.
0: وللمنستير عيسى موسى أمس الأربعاء كان أشرف على جلسة عمل اللجنة الجهوية لمراقبة المعاصر ومصبات المرجين، وتم تخصيص الجلسة لمتابعة الاستعدادات لموسم جني وتحويل الزيتون. وتناولت الجلسة تقييم الموسم الفارط والتقديرات الأولية للإنتاج للموسم الحالي إلى جانب وضعية المعاصر ومصبات المرجين ووحدات التحويل ومدى جاهزيتها مع بحث الإشكاليات المتعلقة بالتصرف في مادة المرجين. الوالي كان أكد ضرورة تفعيل اللجنة الجهوية وضبط برنامج زيارات ميدانية للمعاصر والمصبات وتشديد المراقبة تفاديا للسكب العشوائية مع استكمال أعمال الصيانة والتهيئة وضمان احترام الضوابط القانونية والبيئية، ودعا إلى تكثيف الحملات التحسيسية لفائدة الفلاحة في المنستير حول طرق تثمين المرجين والعمل على تحسين جاهزية المسالك الفلاحية بالتنسيق بين مختلف الهياكل المعنية. نحكيه على عدادات استهلاك المياه ونقص الخدمات الرقمية المرتبطة إذن بها. نحكيه على وزارة الفلاحة اللي أكدت في ردها على سؤال النائبة هالة جبلة حول تأخر رفع عدادات استهلاك المياه ونقص الخدمات الرقمية المرتبطة بها. قالت إنه الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعمل على معالجة الإشكال وتحسين نسق رفع العدادات، وأوضحت الوزارة إنه الشركة أعلنت عن مناظرة لانتداب رافعي عدادات وهي حاليا بصدد فرز المترشحين، وأشارت إلى إنه تعزيز الموارد البشرية من شأنه أن يساهم في تحسين وتيرة رفع العدادات والحد من التأخير المسجل. فيما يتعلق بالخدمات الرقمية أفادت الوزارة إنه الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه سوناد قاعدة تخدم حاليا على إضافة خدمات الرفع الذاتي للعدادات بما سيمكن المشتركين مستقبلا من تسجيل استهلاكهم عن بعد وطباعة الفاتورة وخلاصها دون الحاجة إلى التنقل لشبابيك الشركة. والإجراءات هذه تندرج وفق الوزارة في إطار تحسين جودة الخدمات المقدمة وتطوير الخدمات الرقمية المرتبطة باستهلاك المياه. نواصل معكم. قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي خلال اجتماعه المنعقد يوم أمس الأربعاء الإبقاء على سعر الفائدة المديرية دون تغيير عند مستوى 7% في ظل تصاعد الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الطاقة العالمية. البنك المركزي أشار إلى أن أسعار الطاقة شهدت ارتفاع ملحوظ خلال الفترة الأخيرة وتجاوزت مستويات التوقعات السابقة، بما يزيد من كلفة الإنتاج والتوزيع ويهدد بانتقال هذه الضغوط إلى أسعار الاستهلاك. على الصعيد الوطني، تباطأ النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من السنة الجارية إلى 2.3% على أساس سنوي مقابل 2.6% خلال الربع الأول، وتأثر خصوصا بتراجع النشاط الصناعي. كما أيضا عكس ارتفاع أسعار الطاقة على التوازنات الخارجية، وبلغت فاتورة واردات الطاقة 11.3 مليار دينار إلى موفى أوت 2026 مقابل 8.8 مليار دينار خلال الفترة نفسها من 2025. أيضا تراجعت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية إلى 23.7 مليار دينار بما يعادل 92 يوم توريد في 6 أكتوبر مقابل 24.3 مليار دينار و104 أيام توريد قبل إبعام. في المقابل، واصل التضخم مساره التصاعدي ليبلغ 5.6% في سبتمبر مقابل 5.4% في أوت، وهذا مدفوع أساسا بارتفاع أسعار المواد الغذائية الطازجة بنسبة 13%، واستقر التضخم الأساسي عند 5.1% للشهر الثالث على التوالي. مجلس إدارة البنك المركزي كان أكد أنه مخاطر التضخم ما زالت موجهة نحو الارتفاع، وشدد على ضرورة متابعة تطورات الأسعار والطلب والسيولة والتوازنات الخارجية والاستعداد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عودة التضخم إلى مستويات معقولة. هذاش عنا لليوم في 24 في دقيقتين.
1: 24 في دقيقتين. 24 في دقيقتين.
0: 8 غير 4 على موجات راديو رما فهم، ديما معكم في النهار على صباح. هو
2: النهار على صباح.
0: رجعنا معكم بعد شويه، هو ميون استغني للجاموسي تمشي بالسلامه ترجع بالسلامه. احنا راجعين معكم بعد لحظات.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه مقيد في شهار على نارم افام. جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتي غوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجيلي. وانت لقاو عنا احسن الماركات العالمية وزيد مع كل فيدانج دياجنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. ولأكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في الساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000 وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. يقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد للإلكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر. زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيكو ريدو. انفو لاين 29-052-053.
1: جريت لإسعاد كل بيت.
2: يا ناس يا حضار يا ناس الخير والخيار. حكايتنا اليوم على اللي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار. للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار، شريك تمساكن الأخشاب ومشتقاته وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان الخدمات والإتقان. أجود أنواع اللوح MDF هايكلوز بارتيكول وفما عنا النوع اللي تحب خشب للتصنيع وحتى البناء وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كانت تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98-240-863 وإلا 96-455-444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها. ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوحة اللي تتمنى وإن شاء الله بالعمار.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
4: النهار على صبيحه، النهار على صبيحه.

0: تصبح مع كامل من 7 للعشرة.
1: رجعنا لكم السبعة واثنين وخمسين دقيقة على موجات راديو رما فام. طاير طاير يقول صابر الربيع. إن شاء الله نهاركم زين, إن شاء الله صباح النشاط والحيوية, وإن شاء الله نهاركم سعيد مبارك كل متابعينا. لقية هذية قبل ما نمشيوا لرقم اليوم, أكيد جدا نتفاعلوا مع الإنترنت, الكل اللي قاعدين يتواصلوا يتفاعلوا معنا صبحية اليوم. مدام سنة زجر صباح الورد تقول كافة الفريق, تقول يا كمال تحب تهني بنتها سليمة زجر بعيد ميلادها اليوم, تقول لها كل عام وانت بألف خير يا أحلى ما عندي, هكا ربي يفضلها وعيد ميلاد سعيد يا سليمة. مدام ليلى فتح الله تاني بنتها سماح بعيد ميلادها, تقول لها كل عام وانت بألف خير, إن شاء الله عيد ميلاد سعيد. نسلموا برشا أيضا على مدام روضة وزوجها أنيس المبروك اللي قدموا تحية لبنتهم أنس بمناسبة عيد ميلادها. قولوا لي يا أنس عيد ميلاد سعيد, كل عام وانتي بألف خير وربي فضلها لكم. تحياتنا المدام نجيبة كحلول لغة, زادة تقول لأختها نجلة كحلول مناسبة عيد ميلادها, كل عام وانتي بألف خير وإن شاء الله بطول العمر. كل مرة نحاول أكيد نرجع نقرأ ليكم وعطيكم تاعكم وإهدائتكم العزيز عليكم, ونكونوا نقطة تواصل بيناتكم وربي فضلكم كل أحبابكم وناسكم. معنا موعد بعد شوية أكيد, وما تنسيوش الموعد القار اللي هو 10 غير درجين. نمشي لقيت ذيلي رقم اليوم. رقم اليوم, رقم اليوم في رقم اليوم نحكيه على نحو 45% متوانسة ما يملكوش مسكن, يعني في الكري ما عندهمش ملك يعني خاص. نحكيه بالنسبة للمساكن, نحو 45% تقريبا متوانسة لا يملكون مسكنا. هذا بالنسبة للرقم اللي قالوا وصرح به أمين ميل غرفة البعثين العقاريين الهاشمية الملياني, وقال إن الحصول على مسكن أصبح حلم مستحيل حسب توصيفه بالنسبة للتونسي, أشار إلى الارتفاع الكبير في أسعار العقارات خلال السنوات الأخيرة. في تصريحه على إذاعة ديوان البارحة أضافه وقال إنه سعر أقل مسكن يعني في تونس قال يتراوح حاليا ما بين 350 و400 مليون, وأشار في السياق ذاته إلى أنه نحو 45% من التوانسة لا يمتلكون مسكنا, واعتبر إنه تراجع نسق بيع المساكن يساهم في ارتفاع أسعار الإيجار. الكري قاعد يطلع وهو ما وصفه بأنه أمر سيء اجتماعيا. بخصوص صيغة الكراء المملك, كان اعتبر أنها تمثل فكرة جيدة وحل جذري لمشكلة السكن, لكنه شدد على ضرورة مراجعة صيغتها الحالية وتطوير آليات تنفيذها, ووضح أنه توجه الشركات العمومية نحو بناء 1200 مسكن قال ما يحلش الأزمة متاع السكن والمشكل, وأكد استعداد البعثين العقاريين الخواص لبناء مساكن وفق شروط نفسها المعتمدة من قبل المؤسسات العمومية. وقال إنه البعثين العقاريين الخواص قادرين وفق تقديره على توفير ما بين 25 و30 ألف مسكن كل عام إذا توفرت الظروف والإطار الملائم لذلك. ذاك علاش دعا في تصريحه إلى مراجعة عدد من الجوانب التشريعية المنظمة للقطاع, ووضح أن البعث العقاري لا يمكنه حاليا استخلاص أقساط الكراء مباشرة من المواطن, واقترح اعتماد آلية أخرى على غرار المرور عبر البنوك بما يمكن البعثين من استرجاع مستحقاتهم وتمويل مشاريعهم ولمشاريع سكنية جديدة. على كل حال قال أنه ما بين 5000 و6000 عقار لم يتم بيعها في تونس, وأشار إلى وجود نحو 3372 باعث عقاري في تونس يخدموا, في حين لا يتجاوز عدد الباعثين اللي ينشطوا فعليا وفق تصريحه نحو 700 باعث. هذا ايش عنا بالنسبة للخبر بالأرقام, هذا شنو عنا في ساعتنا الأولى. ساعتنا الثانية أكيد باش تكون بالنشرة الرياضية, يكون معنا مهدي في نشرة رياضية مفصلة باش نرجع ونحكيه على آخر الأخبار والمستجدات وقرارات مكتب الرابطة المحترفة لكرة القدم في اجتماعه يوم أمس, ومنها إعادة مباراة النجم الساحلي لمستقبل مرسى بعد اعتراض النجم عليها. التفاصيل وأكثر نلقاوها مع مهدي بعد شويه.

0: على صبيحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صبيحه
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net. بقيت الشهر على RMFM.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2-12 أكتوبر. لو ديزاين كي فو غسامبل افك دي غميز توصل حتى 40%. ملا إيجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيرا جسور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2-12 أكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة.
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
0: أرم أف أم
1: في ساكن في سوسة. تونسنا
5: من القلب للقلب.

0: العشرة غير درجين.
1: كل سنة وانت طيب.
0: من القلب للقلب للقلب. أرانا فام
2: في ساكن
0: في سوسة.
2: تونسنا.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. ارام سبورت.
3: صباح الخير. صباح النور. في نشراتنا الرياضية، قرر مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم البارح إعادة مباراة اللي دارت بين النجم الساحلي ومستقبل المرسى لحساب الجولة الرابعة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى. نذكر أن النجم الساحلي كان تقدم باعتراض على خلفية قيام مستقبل المرسى تغيير أحد الملاعبية متاعه دون إذن الحكم الرئيسي للمقابلة. نذكر أن اللقاء دار يوم 12 سبتمبر 2026 وانتهى بفوز المرسى هدف مقابل صفر. من جهتها أعلنت الهيئة المديرة لمستقبل المرسى تمسكها بحقوق النادي على خلفية قرار رابطة المحترفة لكرة القدم بإعادة المباراة أمام النجم الساحلي إثر الاحتراز المقدم. وأكدت الهيئة المديرة أن اللجنة القانونية للنادي المتكونة من الكاتب العام نزار الجوادي والمحامين أمين لارقط وحامد المغربي قدمت مختلف الدفعات والحجج القانونية للدفاع عن موقف الجمعية. واعتبرت الهيئة أن قرار إعادة المقابلة خلف استغراب كبير، مؤكدة أنها باش تواصل المسار القانوني ولن تتنازل عن حقوق النادي، كما شددت أيضا على أنها ست

0: تعمل وستسعيد بجميع وسائل الطعن اللي يتيح القانون وصولا إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية التاس عند الاقتضاء وختمة هيئة المستقبل المرسى. بالتأكيد أن النادي لا يبحث عن امتيازات أو معاملة خاصة وإنما يطالب بتطبيق القانون على الجميع وبنفس المعايير. كما أصدر أيضا مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم البارح قرار بهزم مستقبل القصريين جزائيا 2-0 ومنح 3 نقاط لقواف القفصة. ويأتي هذا القرار على خلفية قبول الاعتراض شكلا وأصلا ضد مشاركة لاعب المستقبل بلال الفقراوي في المباراة اللي جمعت الفريقين خلال الجولة الأولى واللي انتهت بفوز قواف القفصة بهدفين مقابل هدف. من جهتها أيضا فريق والهيئة التسييرية لمستقبل القصرين أعلن أنه باش يستأنف قرار الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة القاضي بخصم 3 نقاط من رصيد الفريق على خلفية الاعتراض المقدم ضد مشاركة اللاعب بلال الفقراوي. وأكدت هيئة مستقبل القصرين أنها باش تواصل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة دفاعا عن حقوق النادي ومصالحه الرياضية. كما دعات أيضا هيئة جميع جماهير الفريق إلى مواصلة دعم المجموعة والالتفاف حول النادي مؤكدة تمسكها بالدفاع عن حقوق الجمعية بكل مسؤولية وحزم. نعطيكم فكرة على ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم عقب قرار مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة خلال اجتماع المنعقد البارح بإعادة مباراة مستقبل المرسى والنجم الرياضي الساحلي واللي دار كما قلنا في فترة سابقة بملعب عبد العزيز الشتوي بالمرسى لحساب الجولة الرابعة. الترتيب النادي الفريقي في رصيده 9 نقاط تنقص مقابلة الترجي الرياضي 9 نقاط أيضا في المركز الثاني. في المركز الثالث نلقاو النادي الصفاقسي تقدم الرياضي بسقيط الدير اتحاد بن قردين والاتحاد المنسيري برصيد 8 نقاط. في المركز السابع شبت العمران النادي البنزرتي برصيد 7 نقاط. في المركز التاسع نلقاو الملعب التونسي والنجم الساحلي ب4 نقاط جوز فرق تنقصهم مقابلة. في المركز 11 الترجي الجرجيسي 3 نقاط. في المركز 12 نجم المتلوي 3 نقاط. في المركز 13 الأولمبي البيجي برصيد 2 نقاط. في المركز 14 مستقبل المرسى بنقطة وتنقصها مقابلة. في المركز 15 أمال حمام سوسة بنقطة واحدة. وفي المركز 16 نادي حمام لنف في رصيده 0 من النقاط. تعود الأندية التونسية نهاية الأسبوع القادم إلى الأجواء الإفريقية من خلال إقامة مقابلات ذهاب الدور التمهيدي الثاني من مسابقتي رابطة الأبطال الإفريقية وكأس الاتحاد الإفريقي. بالنسبة لرابطة الأبطال يوم السبت 17 أكتوبر بداية من ماضي ساعتين تيبي مازامبي يواجه الفريق النادي الإفريقي، وأنهار الأحد 18 أكتوبر بداية من 6 متاع العشية فريق السويحلي الليبي في مواجهة الترجي الرياضي التونسي في كأس الاتحاد الإفريقي. يوم السبت 17 أكتوبر بداية من 3:30 الترجي الجرجيسي يستضيف ريال باماكو مالي، وبداية من 5 متاع العشية أمادو ديالو الإيفواري يستضيف النادي الرياضي الصفاقسي. تراجع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم ب4 مراتب في التصنيف الشهري للفيفا الصادر يوم أمس ليصبح في المركز 61 عالميا و11 إفريقيا. ويأتي هذا التراجع بعد التعادل مع أوغندا وبوتسوانا، وتصدر المنتخب المغربي 7 عالميا المنتخبات الإفريقية متقدما على السنغال 18 عالميا ومصر 25 عالميا والجزائر 28 عالميا والكوتيفوار 29 عالميا ونيجيريا في المركز 30 عالميا وجمهورية الكونغو الديمقراطية 40 عالميا والكاميرون 42 عالميا ومالي 47 عالميا وجنوب افريقيا في المركز 48 عالميا. وعلى الصعيد العالمي حافظت اسبانيا على الصدارة متقدمة على الارجنتين فرنسا انجلترا والبرتغال ثم البرازيل. أصدر مكتب الرابطة الوطنية لكرة اليد خلال اجتماع المنعقد جملة من العقوبات التأديبية وذلك على خلفية الأحداث اللي شهدتها قاعة صيادة خلال المقابلة اللي جمعت فريق الترجي الرياضي التونسي يوم الأحد 4 أكتوبر الجاري في إطار الجولة الأولى من بطولة النخبة الصغر. العقوبات نلقاو عقوبة الإيقاف في حق لاعب محمد خليل الوسليتي من الفريق الترجي الرياضي التونسي ب8 مقابلات مع اختيار مالية قدرها 300 دينار. أيضا عقوبة الإيقاف في حق اللاعب أنس الحلواني من فريق الترجي الرياضي التونسي بأربع مقابلات مع تأجيل التنفيذ في زوز مقابلات وخطية مالية قدرها 300 دينار. عقوبة الإيقاف في حق اللاعب عبد المؤمن الكبتوني من فريق الترجي الرياضي التونسي بأربع مقابلات مع تأجيل التنفيذ في زوز مقابلات وخطية مالية قدرها 300 دينار. عقوبة الإيقاف في حق اللاعب اسكندر الحمروني من فريق الترجي الرياضي التونسي بأربع مقابلات مع تأجيل التنفيذ في زوز مقابلات وقتية مالية قدرها 300 دينار. عقوبة أيضا الإيقاف في حق اللاعب محمد إياد أمطير من فريق اتحاد صيادة بثمانية مقابلات مع وقتية مالية قدرها 300 دينار. عقوبة الإيقاف أيضا في حق اللاعب محمد ياسين بن مخلوف من اتحاد صيادة بأربع مقابلات مع تأجيل التنفيذ في زوز مقابلات وقتية ب 300 دينار. عقوبة الإيقاف في حق اللاعب عمر الكتاري من اتحاد صيادة بأربع مقابلات مع تأجيل التنفيذ في زوز مقابلات وقتية ب 300 دينار. عقوبة أيضا في حق اللاعب محمد أمين ميلاد من اتحاد صيادة بأربع مقابلات وأيضا تأجيل التنفيذ في زوز مقابلات وقتية قدرها 300 دينار. عقوبة الإيقاف في حق المسؤول الأول لفريق اتحاد صيادة محمد سويد ومنع من ممارسة أي نشاط رياضي تابع لكرة اليد وذلك لكامل الموسم الرياضي مع تسليط عقوبة مالية قدرها 1000 دينار. عقوبة الحرمان من اللعب بدون حضور الجمهور في حق فريق اتحاد رياضي بصيادة في مختلف الأصناف لمدة 9 مقابلات من بينها 3 مقابلات تجرى خارج قاعة صيادة في ملعب محايد و6 مقابلات بدون حضور الجمهور بقاعة صيادة وذلك ابتداء من تاريخ 6 أكتوبر 2026 مختية مالية قدرها 5000 دينار. يواجه المنتخب الوطني التونسي اليوم نظيره المنتخب السنغالي. نحكيه على المنتخب التونسي سيدات بداية من الساعة 7 مساء على أرضية ملعب حمد العقربي برادس ضمن منافسات ذهاب تصفية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2028. مقابلة الإياب ستقام يوم 13 أكتوبر الجاري على ملعب عبدالله ويد بداية من الساعة 5 مساء. وفي صورة تأهله يلاقي المنتخب التونسي في الدورة الثالثة المترشح من المواجهة المزدوجة بين المنتخب البنيني والنظير المالي. مباراة اليوم باش تكون منقولة مباشرة على الوطنية الثانية. دارت البارح منافسات الجولة الرابعة من البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة في مرحلتها الأولى. النادي الإفريقي فاز على الملعب النابلي 84-46. الاتحاد المنسيري انتصر على النادي الرياضي بحمام سوسة 83-35. النجم الراتسي انتصر على اتحاد الأنصار 63-54. شبيبة المنازة هزيمة في مواجهة الشبيبة القيروانية 61-52. الدالية الرياضية بجرومبيليا فازت على النادي صفاقسي 82-70. ونجم حلق الواد هزيمة في حلق الواد أمام النجم الساحلي 72-79. ديما أكثر أخبار بأكثر تفاصيل موجودة متواصلة عبر موقعنا www.rmfm.net.
1: ديما أكثر أخبار بأكثر تفاصيل موجودة متواصلة على www.rmfm.net.
2: www.rmfm.net. الناس بكري قالوا النهار على صباحه النهار على صباحه ملا عدل الموجة ملا عدل الموجة يوميا على رمفام وعيش جو الصبحية تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء. إسبور الموزيكا ضيوف وحوارات والدورة في المرشي وبالطبيعة إدبارات وكادوات هذا وأكثر في النهار على صباحه النهار على صباحه مع كمال من 2 للجمعة من 7 للـ10 من 7

0: النهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه بقية الشهر على نرم افام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
1: تراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحذا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: النهار على صباحه، النهار على صباحه مع كمال من 7 للـ10.
0: النهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه.
4: شعرها بيطير على خد حرير، والنسمة تغير بتغير من الخد.

7 ل10. رجعنا لكم من جديد مستمعين الكرام. تو 8:04 خارج 8:22 دقيقة بالضبط على موجة راديو راما فام. كنا نسمع في رامي عيش شعر حرير بعد شوية, ويلك فوري قول سرق لي عمري. خليكم معنا دائما في الاستماع, تلقوا أحلى الأنغام أكيد وجديدها في نهار الأصبح.

0: بعد شوية نسمع كاملة الغناية دي لقية دي باش نحكيو على الفضائيات اللي تحتضن الطفولة. نحكيو على محاضن رياض أطفال غيرو مدارس أيضا النوادي ودعوات إلى تحسين جودة الهواء داخل المؤسسات هذه. خاطر فما رقم يقول أنه الأطفال يعديوا أكثر من 80% من وقتهم داخل فضاءات مسكرة مغلقة, وذي نجم يكون عنده انعكاسات صحية. شنو يقول الخبر بالضبط؟ نحكيه على إجراءات بسيطة لحماية الأطفال من تلوث الهواء لتفادي خطر أكبر في تعيش وتسمع.
1: تعيش وتسمع, تعيش وتسمع.
0: شادية عبيد هي مهندسة رئيسة ورئيسة مصلحة بالوكالة الوطنية لتقييم المخاطر. البارح كانت أكدت أن تونس لا تملك حاليا نص قانوني ينظم ويراقب جودة الهواء الداخلي, يعني في المؤسسات اللي تستقبل الأطفال. وأشارت إلى أنه إعداد دليل خاص بجودة الهواء الداخلي يندرج ضمن مسار عمل بدأ وانطلق منذ عام 2014. الهدف متاعه هو حماية صحة الأطفال وتحسين ظروفهم ووجودهم داخل الفضاءات المغلقة المسكرة. وأوضح حتى في تصريح إعلامي أنه الدليل يتضمن تحديد مصادر التلوث والمخاطر اللي يتعرض لها الأطفال, إلى جانب خطة عمل ومجموعة من التوصيات العملية اللي يمكن تطبيقها داخل المؤسسات التربوية وفضاءات الطفولة. للإشارة فإنه الصغيرات والأطفال يعديوا أكثر من 80% من وقتهم داخل فضاءات مسكرة على غرار رياض الأطفال, المدارس, النوادي. وأكدت أنه تحسين جودة الهواء الداخلي يمثل عامل مهم في حماية صحتهم, وخاصة نحكيه على الجهاز التنفسي. الدكتورة هالة كمون الأخصائية في أمراض الرئة وعضو لجنة تحرير دليل جودة الهواء الداخلي بالتعاون مع الوكالة الوطنية لحماية المحيط كانت قالت أنه التوصيات الواردة في الدليل هم نقراوها ليست قواعد جديدة, إنما هي ممارسات ومعايير معروفة لكن لم يتم الالتزام بها بالشكل الكافي. قالت إنه الأطفال أكثر عرضة لتأثيرات تلوث الهواء باعتبار إنه الرئتين تكونان في طور النمو في السنوات الأولى من العمر, وهو ما يخلي أكثرهم عرضة للإصابة بأمراض الجهاز التنفسي, وخاصة نحكيه على الربو لدى الأطفال. شنية الإجراءات واللي هي بسيطة تعتبر, يعني نحكيه على ربع ساعة تهوية القاعات لمدة ربع ساعة. ذي دونك من الإجراءات البسيطة بالنسبة للدليل للحضانات ورياض الأطفال والمدارس. يوفر إجراءات سهلة وقليلة الكلفة لحماية صحة الأطفال وتحسين ظروف تعلمهم. تتمثل الإجراءات هذه في تهوية الفضاءات بانتظام نهويها ومتابعة الرطوبة واختيار مواد تنظيف وأثاث تكون أقل تلويث للهواء, منع التدخين داخل المؤسسات, وأيضا تعيين مسؤول باش يتابع جودة الهواء وتكوين العاملين على رصد المخاطر. وتتمثل الخطوة الجاية في إعداد النصوص القانونية وكراسات الشروط اللازمة لتطبيق التوصيات وتعزيز الرقابة والتوعية. إذا نحكيو على تهوية القاعات 15 دقيقة, إجراءات بسيطة لحماية الأطفال من تلوث الهواء, خاصة أنه تقريبا 80% من الأطفال يعديوا وقتهم داخل فضاءات مغلقة, وذي نجم يكون عنده انعكاسات على الصحة الجسدية متاعهم, خاصة كي يبدأ الهواء مش نظيف. يلا سيدي, هذا إيش عنا اليوم في تعيش وتسمع.
1: تعيش وتسمع, تعيش وتسمع.
0: ربي يحفظ صغيراتنا, ردوا بالنا. فما تفاصيل بسيطة كي ناخذوا أكيد الإجراءات اللازمة تنجم تحمي وليداتنا ويكبروا هما في صحة جيدة إن شاء الله. يلا خليكم معنا 27 دقيقة بعد 8, ما تبعدوش.

0: الصباح مع كمال من 7 للـ10.
1: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، 8:36 دقيقة. سمعنا عمر منيب هكا غنية فكرة. أهلا وسهلا بكل متابعينا الكرام وين ما كنتم، وطريق السلامة لمستعملي الطريق، ربي يعينكم الناس اللي في الخدمة لقيت هذا، وربي يقضي أشوار الجميع. نمشيو لي جرايدنا لقيت هذا، ناخذ فكرة على أبرز العناوين والمقالات لليوم.
0: أسمع ما نقرأ، اسمع ما نقرأ.
1: نبدأ مع جريدة الأخبار الأسبوعية. إذا نقرأ وفي العناوين، الصلح الجزائي تحدثت على الموضوع اليوم، تقول مئات المطلوبين وتقول مرونة في الاستخلاص، التفاصيل نلقاها في الصفحة رقم 8 لجريدة الأخبار الأسبوعية في عددها اليوم. نواصل معكم ديما مع العناوين وكذلك المقالات في جريدة الصباح في عددها اليوم، صفحة رقم 2 نقرأ والتحول الرقمي ضرورة من رقمنة الإدارة إلى خدمات أقرب إلى المواطن. أيضا من النقاط الأخرى والمواضيع والعناوين الأخرى اللي نقراها في الصباح في عدد اليوم، الصفحة رقم 4 في جلسة برلمانية، النواب يطالبون بتنفيذ أحكام قانون المالية. نمشي لجريدة الشروق اللي في عددها اليوم، حكيت في الصفحة رقم 6 على الكراء المملك، تقول شروط الانتفاع والأجل الكراء المملك، تقول حلم التونسيين المؤجل. في نص المقال تحدثت شروق، تقول الأشغال انطلقت فعليا في عدد من المشاريع منذ شهر جوان لتعدى، والمنصة الإلكترونية الخاصة بتقديم الملفات وإسناد المساكن للراغبين هي الآن في طور مراحلها الأخيرة من الإنجاز. وحسب مصادر مطلعة لجريدة الشروق، فإنه إعداد هذه المنصة المتعلقة بمعايير إسناد المساكن وتسجيل الراغبين في الحصول على مسكن من الأجراء بالقطاعين العام والخاصة بلغت مرحلة متقدمة، ومن المنتظر دخولها طور التجربة لإطلاقها موفى سنة 2026، موفى العام هذا، وين باش يكون التسجيل حصري عن بعد، ولن تتدخل وزارة التجهيز في هذه المنصة لربطها مباشرة بوزارات الداخلية والمالية والشؤون الاجتماعية للتأكد من بيانات المسجلين والمرشحين للحصول ورقمنة إسناد المساكن وضمان أقصى درجات الشفافية. من شروط الانتفاع انه يكون المترشح اجير تونسي الجنسية، ما عندوش هو ولا القرين متاعه مسكن، وما يفوتش دخله الشهري الخام 6 مرات الاجر الادنى المهني المضمون يعني سميق، والا يتجاوز السن القصوى للسداد 75 سنة. والجدير بالذكر انه الكراء المملك هو صيغة تمكن المواطن من السكن ثم امتلاكه في نهاية مدة الكراء، وتعد الدولة التونسية ولا تعد الدولة التونسية مساكن اجتماعية عن طريق الباحثين العقاريين العموميين، يتم تسليمها لمن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة مقابل أقساط مالية شهرية تراعي قدرتهم على الدفع، وتتلائم المساكن إذا ضرورة مع الوضع المادي لضمان القدرة على الخلاص. البرنامج هذا يوجه أساسا للأجراء الفئات محدودة ومتوسطة الدخل ممن يصعب عليهم اقتناء مسكن بالطرق العادية. هو بالنسبة للمشاريع اللي بديت يعني فعليا، وفي انتظار انه المنصة المتعلقة بمعايير اسناد المساكن، ولا عفوا المنصة اللي بش الخاصة بتقديم الملفات واسناد المساكن للراغبين هي الان في طور مراحلها الاخيرة من الانجاز. شنية المشاريع اللي انطلقت حسب تأكيدات وزير التجهيز صلاح الدين الزويري؟ المشاريع تضم مشروعان بالمرناقية من ولاية منوبة، فوشانة ببن عروس، رواد من ولاية أريانا، سليمان ولاية نابل، واد المرج حي الجلاء ولاية بنزرت، حي المنار 2 ولاية القيروان، سوسة جوهرة وسيدي عبد الحميد في ولاية سوسة، حي الخضرة بالزهور ولاية القصرين، طينة الصخيرة وساقيت الزيت بصفاقس، بوشم جابس وتوزر المدينة. والأشغال رسميا فين بدأت الأشغال؟ هذا بالنسبة للمشاريع المبرمجة. الأشغال رسميا بدأت مثلا ناخذوا في سوسة وصفاقس ولا قيروان. بديت الأشغال منذ شهري جوان وأوت اللي تعديوا لإنجاز 254 مسكن منهم 162 بالمرنقية ولاية منوبة كنواة أولى. في سوسة نلقاو تقريبا 14 مسكن في سوسة جوهرة إذا ما تم الإعلان عليها. مواصل معكم تو 8:41 دقيقة على موجات راديو رام اف ام في أسمع ما نقرأ لليوم.
0: أسمع ما نقرأ، أسمع ما نقرأ
1: في متابعة أيضا في جرائدنا نقرأ في الصباح وأيضا في جريدة الشروق لليوم. جديد قضية اغتصاب الطفلة 15 سنة وارتفاع عدد الموقوفين إلى 16 متهمة. الحادثة اللي صارت في منطقة الملاسين بالعاصمة و16 متهم وفق آخر المعطيات اللي توفرت حسب الشروق وحسب مصادر الشروق. فإن التحقيقات متواصلة للكشف عن كل متورطين للإشارة. تم القبض على شقيقين وأمهم ويشار إلى أنه قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 كان أصدر مؤخرا بطاقات إيداع بالسجن في حق جميع الموقوفين في القضية بينهم فتاتين وممرض هو شقيق أحد المتهمين وصاحب المنزل. على كل التفاصيل تلقاها اليوم في الشروق وأيضا في جريدة الصباح. هذه بالنسبة لي جولتنا لليوم مع جرائدنا.
0: أسمع ما نقرأ، أسمع ما نقرأ.
1: قولوا صباح النور لكل مستمعينا وكل متابعينا. الدكتور جابر بوزيان تحياتنا ليك دكتور، تحياتنا أيضا لصديقنا ياسين الجليتي، شل نهارك أسعد ليامات ياسين، وتحياتنا أيضا صديقنا أيمن مجدوب، شل نهاركم أسعد ليامات كل متابعينا وكل مستمعينا. 43 دقيقة بعد 8 ما تبعدوش، راجعين معكم بعد شوية.
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه مقيت الشهر على لرمى فامة. 41 سنة وإحنا معكم، 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد السريدي بمسيكن الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط على ذمتكم كان كيوري عماد السريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيدت توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد السريدي بمساكن طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
0: بيبليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام أف أم كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام أف أم.
0: النهار على صبحه.

0: السبعة للعشرة.
1: رجعنا لكم مستمعين الكرام، واصلنا معكم دائما المشوار 8:53 دقيقة. نهاركم طيب. بعد شوي شعنا عن أغنية مزيانة برشا، عاصي الحلاني يقول واني مارق مريت جنب أبواب البيت. حلوة برشا.
2: واني مارق مريت جنب أبواب البيت، واني مارق مريت.
1: ردوا علي حيتان. وبعد شوية نسمع كاملة الغنية ذي. نذكركم ببرنامج الحملة الوطنية للتلقيح ضد ديل كلبلي موسم 2026-2027 بمعتمدية مساكن. تتواصل الحملة، إذن تتواصل اليوم وغدوة يعني في منطقة المنعمة، تحديدا يعني في الزيات غدوة 9 أكتوبر، إذن وأيضا تتواصل اليوم. ثم باش يكون المنطقة المعنية، نحكيو على الجبليين، نحكيو نهار 12 بوجريول، نحكيو على ذراع الخضر نهار 13 زادة تابعة منطقة الجبليين، بشير 14 أكتوبر، وأيضا النوالات نهار 16 أكتوبر، وأيضا نديمة في منطقة الجبليين نحكيو على واد ميمون نهار 19 أكتوبر. هذا بالنسبة للبرنامج ليامات الجاية. وهوكا كل مرة نذكركم بأنه الحملة متواصلة متاع برنامج التلقيح ضد دي الكلب للموسم هذايا بمعتمدية مساكن. الأكثر معطيات أكيد، والناس اللي تحب وعندها حيوانات تحب تلقح لهم عندكم. بالنسبة للخلية متاع الإرشاد الفلاحي في مساكن موجودة وين السونات دي القديمة، تقولش عليك ماشي للمردين، طريق المردين غادي، إذا تلقاو متلقاو كل المعلومات اللي اتهمكم. على كل هذا تذكير إذا بالبرنامج تو 9 غير درج، مواصلين معاكم. شوية أخرى بش يكون عنا جولة مع الأخبار الرياضية، مهدي في دقيقة سيسام يكون معنا مع آخر أخبار الهلال الرياضي بمساكن، والموعد مع خليل في ساعتنا الثالثة نعم نطلع على المرشي، شنو الأسعار، شنو فما اليوم في المرشي، هذا الكل نعرفوه شوي أخرى.
2: واني مارق مريت

0: على صبيحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صبيحه أرانا فام
1: في سكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا
2: من القلب للقلب.

0: القلب للقلب العشرة غير درجين.
1: كل سنة وانت طيب.
0: من القلب للقلب للقلب. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. دقيقة سي اس ام.
2: صباح الخير صباح النور. في دقيقة سي اس ام يواصل الهلال الرياضي بمساكن تحضيرات واستعدادا لمواجهة الجولة الثالثة واللي باش تجمعوا يوم السبت القادم بعد غدوة بمكارم المهدية. الفريق باش يدرب اليوم ويعمل حصة تدريبية بالملعب البلدي بمساكن انطلاقا من الماضي ثلاثة على ان تكون يوم غد الحصة الصباحية قبل التحول الى احد النزل بالمهدية لقضاء الليلة المقابلة، وذلك في اطار الاعداد الجيد للمواجهة والابتعاد بالطبيعة على ضغط التنقل. ويأمل أبناء الهلال في مواصلة

0: النتائج الإيجابية وتحقيق النقاط وتحقيق نتيجة جديدة تدعم رصيد الفريق في بداية الموسم. نذكر أن الهلال في رصيده 4 نقاط. في إطار أيضا التحفيز ومواصلة دعم الفريق، أكدت الهيئة المديرة للهلال الرياضي بمساكن حرصها على توفير منحة تحفيزية للاعبين في صورة تحقيق فوز جديد من خارج القواعد، وتأتي هذه الخطوة قبل مواجهة مكارم المهدية يوم السبت في مسعى من الهيئة إلى توفير كل الظروف الملائمة أمام أبناء الهلال الرياضي بمساكن لتحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة حصد النقاط خارج الميدان. نذكر أن الهلال الرياضي بمساكن كان تمكن من تحقيق الانتصار في الجولة الافتتاحية خارج قواعده أمام محيط قرقنا قبل ما يتعادل في المباراة الثانية في الملعب البلدي بمساكن في مواجهة هلال الشبة. نعطيكم فكرة على البرنامج الكامل للجولة الثالثة، الدفعة الأولى بالنسبة لمقابلات المجموعة الأولى باش تكون يوم السبت، مستقبل سليمان في مواجهة جمعية مقرين، النجم الخلادي يستضيف الرلوي، الملعب السوسي في مواجهة بعث بوحجلة، مكرم المهدية يستضيف هلال مساكن، نادي محيط قرقنا في مواجهة فريق الكوكب الرياضي بعقارب، وفريق المستقبل الرياضي بيجابس يستضيف هلال الشبة. مقابلة وحيدة في المجموعة الأولى باش تلعب النهار لحد 11 أكتوبر، بداية أيضا من مضي ساعتين ونصف نادي سبورتينغ بن عروس يستضيف الاتحاد الرياضي بتطاوين. بالنسبة للمجموعة الثانية برنامج المقابلات، مقابلة تتلعب نهار السبت بداية منضي ساعتين ونصف هلال رديف يستضيف النادي القربي، باقي المقابلات يتلعبوا نهار لحد بداية من منضي ساعتين ونصف نلقاو جمعية أريانا في مواجهة القلعة الرياضية، أولمبيك الكيف يستضيف القوافة الرياضية بقفصة، نادي سبورتينغ المكنين في مواجهة جندوبة الرياضية، الشبيبة القيروانية يستضيف الاتحاد الرياضي بقصور السيف، الأمل الرياضي ببوشمة في مواجهة الملعب الجيبسي، وأولمبيك المدني في مواجهة المستقبل الرياضي بالقصرين. نكملوا مع كرة اليد، الهلال الرياضي بمساكن باش يلعب مباراة الجولة الرابعة نهار السبت 10 أكتوبر بداية من ماضي 3 في مواجهة مع الاتحاد الرياضي بصيادة. المقابلة هذه باش تلعب في صيادة بالقاعة الرياضية في صيادة، ونذكروا أن المقابلة هذه باش تلعب دون حضور الجمهور في ظل القرار الأخير من مكتب الرابطة الوطنية لكرة اليد بمعاقبة الفريق الاتحاد الرياضي بصيادة بلا لعب المقابلات خارج في ميدان وايضا خارج الميدان بدون حضور الجمهور. دونك هي العقوبة الحرمان من اللعب دون حضور الجمهور في حق الفريق الاتحاد الرياضي بصيادة في مختلف الأصناف لمدة 9 مقابلات، من بينها 3 مقابلات تجرى في خارج قواعد صيادة في ملعب محايد، و6 مقابلات دون حضور الجمهور بقاعة صيادة، وذلك ابتداء من تاريخ 6 أكتوبر 2026 مع خطية مالية قدر 5000 دينار على خلفية الأحداث اللي رافقت بطبيعة مباراة بطولة النخبة الصغر بين فريق الاتحاد صيادة والترجي الرياضي التونسي. هذه كانت آخر أخبار الهلال.
1: دقيقة سيسيما أرانا فام
2: في ساكن
1: في سوسة
2: تونسنا.
1: الناس بكري قالوا النهار على صباحه، النهار على صباحه، ملأ عدل الموجة، ملأ عدل الموجة يوميا على رمى فام، وعيش جو الصبحية، تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء، سبور الموزيكا ضيوف وحوارات والدورة في المرشي وبالطبيعة إدبارات وكادوات، هذا وأكثر في النهار على صباحه. النهار على صباحه مع كمال من 2 للجمعة من 7 للعشرة.
3: من 7 للعشرة
1: صلتينا صلتينا صلتينا.

0: كامل من 7 للعشرة.
1: 9:24 دقيقة على موجات راديو رما فام. رجع لكم من جديد نانسي عجرم شيل عيونك عني. سمعنا قبلها إذا غناء تونسية وجو تونسي حرام حرير وفوطة سوري هكا تقول كلماتها. صبر باعي في تسلطين اليوم يغني للعندلي بالأسمر أحلى الموزيكا والأنغام ديما في النهار أعلى صباح على موجات راديو رما فام. لقية ذي الموعد باش يكون مع لو بوا مارشي. نعملو طلة على المرشي مع خليل.
0: لو بوا مارشي لو بوا مارشي.
1: خليل يا خليل نهارك زين. به خليل تقص عليه التليفون. نعاودو نجدو بيه الاتصال. صديقنا خليل اليوم الوجهة متاعنا باش تكون مرشي الحي التجاري بمساكن. تحياتنا للجميع في كل مرشياتنا وأسواقنا. ربي يجيب القسم للجميع. ناخذوا فكرة على الأسعار بالنسبة لنهار اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026. في انتظار وجاري الاتصال بخليل هيقول لي رجع سي منير. خليل صباح النور.
2: صباح الخير خويا كمال. صباح الخير على كل مستمعينا رما فام. نهاركم سعيد ان شاء الله ووردوا ياسمين.
1: ان شاء الله نهارك زين يا خليل. لباس؟
2: والله الحمد لله يعني لباس.
1: الحمد لله الحمد لله. اليوم موجودين في مرشي الحي.
2: اي نعم موجودين في مرشي الحي.
1: ما زلت الاشغال يا خليل اللي تم الاعلان عليها الايامات اللي فاتوا ولا كملت؟
2: والله
1: هي الأشغال ما زلت دونك نسيسو احنا مستعملي التاريخ خاصة في المحيط متاع الأشغال. طقس سخون يا خليل. الأجواء عبارة صيفية البارح.
2: والله عبارة صيفية وحتى هذا اليوم.
1: أي حتى اليوم زاد باش يتواصل استقرار على مستوى العناصر الجوية خاصة نحكي في مساكن باش يتواصل سخون. لكن الجديد يا خليل هو أنه فما انخفاض في درجات الحرارة بشكل كبير بداية من يوم غد الجمعة. دونك بداية من غدوة باش نعيشوا على أثر تقلبات جوية منتظرة. وفما تراجع وانخفاض في درجات الحرارة ليامات اللي جاية تنجم توصل 8 و10 درجات مئوية أقل مقارنة بالمستويات المسجلة سواء نهار اليوم ولا الأيامات اللي فاتوا. أيضا من المنتظر باش نسجلوا تساقطات مطرية مهمة مع دخول هذا التغيير الجوي حيز دونك الأيامات اللي جاية نورمالمون. وهذا يأشر على عودة أجواء أكثر برودة بعد فترة من الاستقرار والحرارة المرتفعة. ربي يرحمنا إن شاء الله. الزيتون عطشين. الزيتون مستحق للأمطار ورب إن شاء الله يعطينا من خيره ويعطينا لقد جهدنا سي خليل.
2: إن شاء الله طيب.
1: أما السؤال تبش الصيف يا خليل.
2: ما حبش يتخبط.
1: أيوة ما حبش يتخبط باش الصيف يا خليل. أي خوي البي
2: بعضلك لما الحجارات مجال تلتم راو
1: مزيل الدنيا سخونة خليل. به أي قولي ندخلوا للمرشي. شنو الاجواء في المرشي وشنو الصوره من المرشي؟ شنو الحركيه اليوم في مرشي الحي يا خليل؟
2: حركيه ماهيش كبيره
1: ياسر متوسطه.
2: رب الكل موجوده.
1: كل شيء موجود اليوم. ايوه ما شاء الله ولد البحر ليميت. ما شاء الله يعني تبارك الله. حتى الاسوام يعني عندك ما تختار.
2: باهي شبعنا شويه.
1: برشا شوا فما. باهي ان شاء الله ربي ديما النعمه يا خليل. برا سيدي نبداو معاك. وحيده شنو عندك في الخضره؟ شنو عندك في الغله؟ نبداو خليل.
2: يلا بسم الله. هاي سيدي بالنسبه للخضره اليوم البطاطا ب 2500.
1: قوينا صوتك شوية خليل. قوينا صوتك شوية. البطاطا 2500 والطماطم. خليل هاي خليل
2: هاي تفضل.
1: الطماطم ايه
2: الطماطم قلنا ب 2000 و 2500 وب 3000. القرع 1500 وب 1000 ب 2000 3 قرع بنشوف 3500. اسفنارية 2300 2500 وكذلك فما حتى 3000. الفلفل الشعباني فما 18000 وفما 1500 وفما كذلك 2300.
1: نعم.
2: البخلوطي 3000 3500 3750. لو كاين نمشيو لل الخضر الورقيه.
1: باهي يلا بسرعه خليل. خضر الورقيه
2: الشرق المدنوس ب 800 الشرق المدنوس. اللفت ب 2000 و2500 كذلك البرود ب 5 دينارات، النعناع ب 700، الكلافص كيف ب 700. توا باش نمشيو للسماعات الخس خس بنزين والتير ب 500.
1: واضح. أي سي خليل خذ بليسة بيا بعيدة شوية الحس. قوي لنا صوتك شوية. نخرج فاصل قصير ونرجع نواصله معك يا خليل. يلا
3: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه مقيد الشهر على ميرم افام برا فارماسي او ميديكول ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام ما توفيش. وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
4: يا ناس يا حضار يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم على اللي يعمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار. للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار، شريك تمساكن الأخشاب ومشتقاته وين تلقاه سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان الخدمات والإتقان. أجود أنواع اللوح MDF هايكلوز بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب خشب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كانت حب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98-240-863 وإلا 96-455-444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوحة اللي تتمنى وإن شاء الله بالعمار.
5: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2-12 أكتوبر. لو ديزاين كي فو غسامبل افيك دي غوميز توصل حتى 40%. ملا إجا بحذنا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2-12 أكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة.
6: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: انهار على صباحه
1: رجعنا لكم من جديد مواصلين معكم ديما المشوار. كنا في فاصل شهري قصير 39 دقيقة باش نرجعوا للبوا مارشي مع خليل.
0: لو بوان مارشي.
1: إذن بعد الأسعار بتاع الخضر وكذلك الغلال هيت معك انت خليل، من مرحبا من جديد. نواصلوا معك مع بقية المنتوجات ونواصلوا مع جولتنا في المارشي، مارشي الحي التجاري بمساكن. هاي خليل نكملوا معك.
2: هاي احنا وين وصلنا؟
1: وين وصلنا؟ وصلنا للدجاج والحم
2: الغلال.
1: هاي الغلال بار
2: الغلال. عنا سيدي الغلال الشنوة باربع دينارات، الخوف 6300، الرمان 2000، وكذلك فما 3000، التفاح 3500 و4500، عنب ب 11 دينار و500 وب 10000، وعنب احمر 8800، التاكلة 12000، انزاز 9800، الباقوس 2800 وب 18100، القارص 3500 وب 4000، البسباس ب 3000 والبسر ب 2000. تو نمشيو للحوم البيضاء والحمراء.
1: به اش عندنا؟
2: باهي عندنا كيلو دجاج ب 8950. عندنا فخم الدجاج العتي ب 13150.
1: لا غلط خليل،
2: 13 دينار و500.
1: 13 دينار ايه.
2: حبيت زعما قلت مصغر.
1: يلا سي خليل ايه.
2: كترك عنا الفخذ الدان كيف 13 دينار و500. عندنا كذلك الكتاب في الدان 9500، وعندنا سكالو في الدان 18500، سكالو في الدجاج العادي 18 دينار. باهي توش نمشيو للحوم الحمراء.
1: اللحوم الحمراء ايش عندنا اليوم؟
2: باهي بالنسبه للعنوز اليوم 55 و 60 دينار.
1: 55
2: البقري والبقري 48 و 50. باهي كروم وكتلات 45، بقري مخلط 35، حم جمل 45، هضره 50، المعز 45 دينار، فما معز 60 دينار، الدواره ب 30 كامله ب 70، وكذلك فما ب 80، الكرش 8 دينارات، وكذلك فما الكرش الحرشه ب 15 دينار، الهرقمه 35 دينار، كبده العنوش 65، كبده البقري 55، راس العنوس 25، مشوش 30، كذلك عندنا المركز، المركز عندنا ب 15000 ب 35،
1: مركز ب
2: 35 وب 55، معناها كذا تشوف خويا كمال اسعار الحم استقرت فم ما عادش بالحرب
1: هيك ما تغيرتش لا تتغير
2: فيها شيء هذيك هي
1: به استقرت في الارتفاع حكينا احنا
2: في الغليل
1: يلا يا رب يجيب القسم وكو به كمل لي سي خليلي نمشيو لولد البحر
2: نمشيو لولد البحر
1: به شنو اللي عندنا؟
2: باهي عندنا ورطه ب 19800 وب 16800 وب 23 دينار و 800 عندنا مرشين مرشين ب 5 دينارات عفوا وعندنا كذلك مرشين 15800 عندنا كذلك خروس 39 دينار و 800 وعندنا سكومبري 14800 و 12800 عندنا سردينة 5800 وعندنا سيدي كذلك ب 5 دينارات وعندنا ب 6 دينارات و 800 وعندنا 7 دينارات و 800 عندنا التريليا ب 5000 وعندنا التريليا 39 دينار و 800 وعندنا تريليا ب 24 دينار و 800 وعندنا المنكوس 6 دينارات وعندنا حوت الغزال الكيلو ب 9800 البوكا ب 7800 شاج البحر ب 11800 عندنا سيدي فانفرو 22 دينار 800 الفانفرو هو يشبه للتندرة
1: كل يوم تقول هنا خليل كل يوم
2: يا اخويا كمان
1: كل يوم تقول هنا
2: انت تعرف امانات كثيره ما تعرفش
1: احفظها كل يوم تقول هنا سي خليل
2: يلزم يقول
1: كاتبها في الورقه هاي هاي كمل يا سي خليل هاي
2: كروفيت ب 15 دينار و 800
1: كروفيت اي
2: كروفيت قلنا ب 15 دينار و 800 و 32 دينار و 800 و 12 دينار و 800
1: واضح
2: اللمبوكا 26 دينار و 800 كرمان 42 دينار و 600 اما هي كرمات ما شاء الله
1: كبيرة
2: ياس باهي والغراب 21 دينار و 800 والتشولة ب 27 دينار و 800 وهي كمان هذاش عندنا اليوم في مرشي الحي
1: واضح هذا اللي فما اليوم في مرشي الحي يقول لنا صديقنا خليل الحم بقري قلت لي قديش خليل الو يا خليل
2: اسمع فيك
1: قلت لك الحم البقري بقديش يا خليل
2: نعم
1: اش بيك ما تجاوبش
2: هو الصوت يمشي فما درس كل سنه
1: باهي قل داخل بعض خليل البقري بقديش اليوم
2: البقري
1: قلنا 48 البقري ما يبعدش على بعض هاي سي خليل به هاي شنو دبارتك لليوم؟
2: نحن اليوم نسيت نطيبوا شكشوكة لفت
1: شكشوكة لفت اليوم
2: ايوه
1: منش نسمع فيك يا خليل بالباهي منش نسمع فيك بالباهي هكا نسمع فيك يا خليل تعليش كل خليل هاي سيدي كملنا اليوم مرقة لفت هكا
2: شكشوكة لفت
1: شكشوكة لفت اليوم باهي
2: هاي شكشوك تلبته معاه شوية معناه خبز صابونة وكويس شيل ورويس بسبيت صاروا بكذلك
1: وكاو به هذه بالنسبة لدبارة خليل لليوم. صحة وفرحة سي خليل. شكرا.
2: وانت شمش طيب هاي.
1: والله يا خليل اسمعني، هي مرقة لوبيا بالكعابر متاع الحم، ناخذ شويه هيك الحم مفروم سي خليل. الحم مفروم، الحم مفروم،
2: سامحني ما عندكش
1: الحم مفروم. الحم مفروم
2: تفرم بالحم
1: هي مرقه
2: يا انا ودي مرقه ولا مش مرقه الحم السمروش
1: على الاقل اي في العيد هكا يا خليل. اسمع
2: يا نهار هذا اخويا ما عندوش
1: اسمعني يا خليل اسمعني اسمعني يا خليل، مرقه لوبيا بالحم خليل، مرقه كعابر لوبيا هكا بالكعابر نتاع الحم، شويه جرام فلفل شويه ملح يا خليل تنجح. سي خليل في الامان، اي في الامان، يعطيك الصحه. شكرا جزيلا سي خليل. عنده مشكله تقول الحم مفروم يتغش. يلا هاي سي خليل كالعادة بتدخلاته وشكرا. هذا شعنا في لبوان مارشي لليوم.
0: لبوان مارشي، لبوان مارشي.
1: خليكم معنا، خليكم معنا في الاستماع. إذن رؤوف ماهر يقول نوارة حوشة هكا حلوة برشة. يلا راجعين وعيو.

0: كامل من 7 إلى 10
1: تقيت الشهر على نرم افهم جديد عندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب ونتيجة كرهبتك ديما جديدة وصيف السنة مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وينتلقوا عنا احسن الماركات العالمية وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة ولأكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755 كي نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والايتك وعندك جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عندك جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27-198-888
2: جريت لاسعاد كل بيت
0: كبليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام
0: النهار على صباحه النهار على صباحه مع كمال من 7 الى 10
4: رجعنا لكم من جديد مستمعين الكرام تولى 10 غير بولا موجات راديو رام اف ام ديما مكملين معكم واكيد نوصل لاخر فقراتنا لقاية ذي فقرة من القلب للقلب الفقرة اللي تأثوا انتوما باهدائتكم للعزيز عليكم جست تدخلوا الباج فيسبوك راديو رام اف ام بوبليكاسيون نهار الاصباح وتخليونا كومنتير فيها الاهداء ايضا تنجموا توصلوا زادة اصواتكم على 71-134-396 هذا رقمنا الخاص بالاذاعة اذا تنجموا تكلمونا ومرحبا باهداء ايتكم الكل نمشيوا لي من القلب للقلب
0: من القلب للقلب من القلب للقلب
4: نبداو مع مدام كريمه مزيهي صباح النور نقولوا لها مدام كريمه تقول صباح الخير تقدم اهداء خاص لرجلها محمد بن يحيى بمناسبه عيد ميلاده تقول له عيد ميلاد سعيد كل عام وانت بالف خيره

التحية إذن جينا من عند مدام عقيلة براهم. صباح النور، تحب تقدم تحية وتهني رؤية بنت خوها مناسبة عيد ميلادها اليوم، تقولها عيد ميلاد سعيد يا رؤية، كل عام وانتي بألف خير وربي حقق لك كل أمانيك.

صباح النور تقول الولد أختها جسر وأيضا أختها النجلة مناسبة أعياد ميلادهم. كل عام وانتم بألف خيرة. سعاد بن قاسم صباح النور هو السرور. خويا كمال تقول إن شاء الله نهارك طيب يا ليلى. تحب تهني أختها حسيبة مناسبة عيد ميلادها. حسيبة بن قاسم تقول لك كل عام وانتي بألف خير وربي يفرحك بوليدتك.

0: مدام كوثر المجري تحية ليك. تقول من غير مناسبة من قلبها تحب تقدم تحية لأمها مبروكة، تقول لها ربي يخليك لنا، ربي يعطيك الفرحة في القلب وراحة في البال، وربي يفرحك بشوفتك ولدة مراد يا لله، ربي يفرح قلبها إن شاء الله، وربي يفضلها، وربي يفضل كل إلا أمهات اللي يسمعوا فينا لقاية ذي. كلثوم فتح الله صباح النور تقول، والياسمين تقول تهدي البنت أختها الغالية والعزيزة أغاني الحصة الكل بمناسبة عيد ميلادها، وتقول لها كل عام وانتي بألف خيرة. نكملوا مع رندا الشطي صباح النور تهني نعيمة سليمان وبنتها آية ضو بمناسبة عيد ميلادهم اليوم، تقول لهم كل عام وانتم بألف خير، جيرانكم وحبابكم يهنيوكم بهذه المناسبة السعيدة، وان شاء الله كل عام وانتم بخير. فيصل بن موسى صباح النور يا فيصل، إن شاء الله نهارك أسعد ليامات. أم محمد أمين تحية ليك، تهدي كل أغاني الحصة لأصحابها، تقول اللي يخدموا معها في المعمل تحية ليكم الكل، وربي يعينكم الناس اللي في الخدمة. منيا كسي صباح الورد تهني بنتها سوسن بالمولودة الجديدة اللي تربى في عزكم، إن شاء الله ألف مبروك عليكم، وإن شاء الله من الذرية الصالحة وتتربى في عز والدها.
1: مبروك مبروك يا حياة قلبي مبروك مبروك.
0: نختموا أكيد مع الإهداءات اللي تخلتنا عبر صفحتنا على الفيسبوك تحت بيبليكاسيون النهار الأصبح، وليلى مطيري صباح الورد تقدم زوز إهداءات، تقول اليوم مناسبة عيد ميلاد، أولا بنت أختها أميرة مناد تقول عيد ميلاد سعيد كل عام وانتي بالفخير، غالية موسى إن شاء الله ربي يعطيها الوقت الطيب وربي يحفظها وربي يبارك لها. إذن وأيضا الإهداء الثاني تقول لكوثر، وعندها زادة تقول وسيلة جرارة أختها وسيلة دونك وولدها محمد علي بيا مناسبة عيد ميلادهم الكل، ربي يفضلهم لك لله أحبابك وناسك، وعيد ميلاد سعيد وكل عام وانتم بألف خيرة.
1: انزل يا جميل عالساحة واتمختر كده بالراحة.
0: مدام جعيدان تقول ولد إبراهيم كل عام وانتي بألف خير مناسبة عيد ميلاده أيضا اليوم، إن شاء الله كل عام وانتم بألف خير، ربي يفضلكم كل أحبابكم وكل ناسكم، عيد ميلاد سعيد لكل الناس اللي تحتفل بعيد ميلادها اليوم 8 أكتوبر. من القلب للقلب هذه الفقرة اللي نختموا بها، فقرة الإهداءات اللي توصلوها للعزيز عليكم، وإن شاء الله ديما فرحانين.
2: من القلب للقلب.

0: العشرة غير درجين.
1: كل سنة وانت طيب.
2: شكرا على حسن الاستماع والانتباه. شكرا لكم مستمعينا الكرام وين ما كان يختلكم صوتنا. بارك الله فيكم لاختياركم النهار الأصبح وباش تعيشوا معنا أجواء الصبحية. يتواصل المشوار مع القناص بعد شوية مع مهدي بداية من 11. هذه أجمل تحيات كامل الفريق. شكرا سيموني رسلامة على الإخراج, أيضا حافظ بن صالح وخليل كان معنا في البوان مارشي, ومهدي في الأخبار الرياضية. ملتقانا إن شاء الله غدوة في حلقة جديدة من نهار على صبيح وفيسة فيسة. تعدى الأسبوع, غدوة جمعة آخر حلقات الأسبوع. على كل ربي يعطينا الوقت الطيب, ربي يعينكم الناس كل ونهاركم زين.
0: ناس بكري قالوا النهار على صبيحه, النهار على صبيحه. ملا عدل الموجة, ملا عدل الموجة يوميا على رمفام وعيشوا الصبحية. تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء. إسبور, الموسيقى, ضيوف وحوارات والدورة في المرشي, وبالطبيعة إدبارات وكادوات. هذا وأكثر في النهار على صبيحه. النهار على صبيحه مع كمال من 2 للجمعة, من 7 للعشرة, من 7 للعشرة.

0: والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8. كان يحلم يضحك ويخطط الغدوة خير، قال نجربها مرة بركة، أمل مرة ولد ألف مرة. كل نهار يخسر حاجة ضحكته، ثقة والديه، أصحابه ومستقبل كان يستناه. المخدرات ما تعطيكش راحة، تعطيك وجيعة، تسرق عمرك بشوية بشوية وتخليك تعيش أسير الوهم ما عندوش نهاية، وتخلي قلب أم كل ليلة يذوب وجيعة تستنى في ولدها يرجع كيف ما كان. وما يرجع كان الصمت والدموع. قبل ما تمد يدك للمخدرات اتذكر أنه أمك تستحق تشوفك ناجح مش ضايع، وتذكر أنه حياتك أغلى من لحظة وهم. المخدرات تقتل الحلم قبل ما تقتل الإنسان. قل لا للمخدرات واختار الحياة. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: بقية الشهر على ميرم افام. 41 سنة وإحنا معكم، 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد الصريدي بمسيكن، الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط لذمتكم كان كيوري عماد الصريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيد توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد الصريدي بمساكن، طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
3: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرون، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
1: يا راجل إيش عملنا سنة في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ أنا نحب على مكتبة فيها كل شيء.
4: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن، في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء. اكتب كراسات باغاسكولير دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية، وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين. إشوا على كيف وكل شيء موجود.
1: ولا سوين
4: ما تخممش، عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ل 15 أكتوبر. دي رميز توصل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، و 15% على الأدوات المدرسية، و 20% على لي باغاسكولير، وزيد حتى على الكاسة تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي.
1: هي ياسر، نيوسكولي مكتبة مثالية وهذا المطلوب.
4: نيوسكولي بمساكن، طريق صفاقس بحدا جامع الخير، وجديد فضاء نيوسكولي يقرب لكم أكثر في سوسة. وتلقاونا في بوحسينة مقابل ليكول فرونسيز. أنفولاين 20 955 407.
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام، بنت الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام.

0: الاستشهار على نرم اف ام. كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي لك تخوم ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده. على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحدا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: ارانا فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا.
0: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارانا فام. راديو ارانا فام. ارانا فام ديما معاك ديما معاك.
1: كل صباح تخرج أم تودع ولدها بكلمة رد بالك على روحك. يتبسم هو ويقول ما تخافش يا أمي ساعة ونروح. أما الساعة ما رجعتش، كرسيها على الطاولة منزل فارغ، ضحكته ما عادش تتسمع وتليفونه ما عادش يسوني، سرعة زايدة، SMS تكتب في الطريق ولا تجاوز متهور. ثواني تبدل عمر كامل. حادث مرور ما يقتلش الإنسان بركة، يكسر قلب أم، يتم صغير ويوجع عائلة كاملة. كي تشد الطريق تفكر اللي فما شكون يستنى فيك في الدار، يستنى في صوتك باش يرجع، مش في خبر وفاتك. خفف السرعة وخلي عينك على الطريق، رد بالك خاطر مستنينك حي. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
0: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للارام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت.
2: في وقت تكثر فيه الأسئلة، تتعدد الروايات، وتغيب أحيانا الحقيقة بين التفاصيل بين التفاصيل، القناص يقربكم من الحدث. نستمع لكل الأطراف ونضع الملفات تحت المشهر ونضع الملفات تحت المشهر، من الشأن العام إلى المشاغل اليومية، من الخبر إلى كامل الحقيقة. القناص، جرأة في الطرح ودقة في المعلومة. القناص مع مهدي الساحلي على رمفام.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل، تحية لكل مستمعينا في هذا العدد الجديد من حصة القناص بتاريخ اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026. سلام عليكم الناس كل، ونيوصل صوتنا على www.rmfm.net ولا 99.8 من توا حتى الماضي ساعة. مرحبا بكل تفاعلاتكم وأيضا بمقترحاتكم فيما يخص المواضيع والملفات اللي تحبوا تطرحوها وتسمعوها في مواعيدنا القادمة. تجمو تتواصلوا معنا عبر تطبيق الواتساب 29 29 66 68 كيف كيف

متكلمون على 71-134-396 باش نحكيوا على اعطاب وتسربات للماء هذا الاسبوع بمدينه زاويه سوسه، اخرها اللي صار اليوم الاصباح بشارع فلسطين. عديد الطرقات بمعتمديه زاويه سوسه والقصيبه والثريات اصبحت في حاله كارثيه جراء هذه الاعطاب المتكرره دون القيام بالصيانه اللازمه. برشا تساؤلات في هذا السياق، وان شاء الله باش نتناولوا هذا الموضوع بعد شويه وفي ساعتنا أولى، وإن شاء الله أيضا من خلال مواضيعنا اليوم بش نرجعوا لبعض الإشكاليات اللي تهم الشأن التربوي. بش يكون ضيفنا السيد نجيب جليسا، متفقد أول سابق بالتعليم الثانوي والإعدادي. نحكيه على مدى تأثير اليوم نقص الأعوان والحراسة في المؤسسات التربوية، وعلى غرار عدد من المؤسسات اليوم تلقى روحها اليوم فما نقص، وفما اللي ما عندهمش أصلا ربما حارس في المؤسسات هذه، يلقوا برشا إشكاليات في يعني تسير الحياة اليومية بصفة عادية في المؤسسة التربوية، واللي ينجر عنه برشا ربما إشكال وعنف ربما واعتداءات تصير، ولا عدم إمكانية السيطرة اليوم على الأطفال ولا التلامذة هذوما. وأيضا نحكي على الاكتظاظ ومدى تأثيره على الجانب التعليمي بصفة عامة. إن شاء الله باش نتناولوا هذا الموضوع مع ضيفنا سيد نجيب جليسا، متفقد أول سابق بالتعليم الثانوي والإعدادي. سينو إن شاء الله أيضا في نهاية حصتنا اليوم بش يكون ضيفنا سيد توفيق كشيش، رئيس لجنة الحباء والتنظيم بالهلال الرياضي بمساكن. نرجع لعمل اللجنة وأهدافها وأيضا الجانب التنظيمي والنجاح الحقيقة الباهر من خلال مباراة الجولة الثانية في الملعب البلدي بمساكن من جانب التنظيمي. وأكيد ما زلنا ننتظر الكثير من لجنة الحباء أيضا فيما يخص دعم الفريق وتوفير أيضا ربما سيولة إضافية مع الحضور المتميز اللي كان للجماهير من خلال حضور أعداد محترمة في مباراة الجولة الثانية في الملعب البلدي بمساكن. إن شاء الله غدوة أكيد بش يكون ضيفنا سيد محمد بن سالم، وهذا نقوله من توا إن شاء الله بطبيعة للحديث على مشكلة كبيرة الحقيقة تهم اليوم مدينة مساكن. نحكيه على الطرقات في مساكن، وبش نأخذه أهم وآخر المستجدات اللي تهم مشاريع التعبيد في مدينة مساكن والتدخلات المنتظرة في الطرقات في مساكن والإجراءات القانونية، وعليش قعدنا نستنى وبرشا في انطلاق هذه الأشغال. إن شاء الله كل هذه الإيضاحات دونك من توا إن شاء الله باش نحكيوا عليها غدوة في موعدنا يوم الجمعة 9 أكتوبر 2026. تحية زميلنا منير سلامة اللي رافقنا في الإخراج الفني، تحية لكم الناس كل. فاصل ثم نواصل في القناص، مرحبا.

0: في القناص على لرم فام.
1: بقية الشهر على لرم فام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل أقوى فار في بنيان الدار. تراها بربي يقول لي كيفاش. دريم زوم تحط على ذمتكم إيكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
0: أنتم تسمعوا في القناص على أرم فام.
3: رجعنا لكم من جديد ل 11:16. السلام عليكم الناس كل. البداية بأهم المستجدات والأخبار، ونبدأ بأحوال الطقس اللي بيش يكون الوضع الجوي بداية من الليلة المقبلة ملائم لنزول أمطار مؤقتا رعدية بالمناطق الساحلية الشمالية، وتكون أحيانا غزيرة بمناطق أقصى الشمال الغربي، ثم تشمل تدريجيا يوم غد الجمعة بقية مناطق الشمال وجهات الوسط ومحليا الجنوب بعد الظهر، وتكون أحيانا غزيرة خاصة بولايات زغوان سليانة سيدي بوزيد القيروان وبجهة الساحل، وتتراوح أعلى كميات الأمطار بين 30 و50 مليمتر وتصل محليا إلى 70 مليمتر مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. كما ينتظر أن تشهد درجات الحرارة انخفاض ملحوظ خاصة بمناطق الشمال، حيث تتراوح القصوى بين 20 و24 درجة، وتكون في حدود 18 درجة بالمرتفعات وبين 26 و30 درجة ببقية الجهات. في إطار المتابعة الميدانية لإنجاز المشاريع العمومية والتنموية وسير العمل بالمرافق العمومية، أدى سيد سفيان التنفوري ولي سوسة زيارة ميدانية إلى معتمدية الكوندار لمتابعة مدى تقدم إنجاز عدد من المشاريع العمومية في قطاعات الصحة والشباب والرياضة، والوقوف على سير العمل بعدد من المرافق العمومية. وشملت الزيارة محطة الضغط العالي 400 كيلو فولت، دونك الرابطة بين كوندار سخيرة، أين تم أيضا معاينة مدى تقدم الأشغال. إذا فاد المشرف على إنجاز المشروع والأشغال أن نسبة تقدم قسط الهندسة الميدانية بلغت 90%، على أن يتم استكمال تركيز مختلف التجهيزات في الأجال التعاقدية. وأيضا زيارة لمركز رعاية الأم والطفل بالكوندار ومركز الصحة الأساسية ببير الجديد، حيث تم استكمال أشغال الصيانة والتهيئة، وهما حاليا بصدد القبول الوقتي للأشغال. ودعا سيد الوالي المصالح المعنية إلى التسريع في إنجاز استشارة لبناء السياج الخارجي لمركز الصحة الأساسية. ثم تحول السيد الوالي الجهة إلى قسم الاستعجالي بكوندار، حيث اطلع على ظروف إسداء الخدمات الصحية واستمع إلى مشاغل العاملين خاصة المتعلقة بتوفير العدد الكافي من الإطارات شبه الطبية. وفيما يخص دار الشباب بالكوندار، حيث تم الاطلاع على إنجاز مشروع أشغال التهيئة والصيانة بقيمة جملية بلغت حوالي 406 ألف دينار، ومن المنتظر إجراء الاستلام الوقتي للأشغال موفق الشهر الحالي. كما تم معاينة قاعة العروض بدار الشباب، ودعا السيد الوالي المصالح الفنية بإجراء الاختبارات اللازمة في أقرب الأجيال وإعادة استغلال القاعة. كما تحول إلى نادي الشباب الريفي بالبشيشمة للاطلاع على تقدم أشغال التهيئة. كما دعا مصالح المندوبية الجهوية للشباب والرياضة للقيام بالإجراءات اللازمة لتعشيب ملعب النادي بالعشب الصناعي. كما شملت الزيارة أيضا مركب الطفولة بالكوندار الذي يؤمن خدمات للأطفال المكفولين من الدولة، حيث عاين السيد الوالي مختلف الأنشطة المنجزة واطلع على ظروف الدراسة والإعاشة بالمركب. كما أدى السيد الوالي زيارة إلى مقر معتمدية الكوندار، حيث اطلع على ظروف سير العمل بهذا المرفق العمومي. إثر ذلك تحول إلى مقر بلدية كوندار، حيث عقد جلسة عمل مع السيدة معتمد الكوندار والكاتب العام المكلف بتسيير شؤون البلدية وممثلين عن الحرس الوطني، خصصت لمتابعة مشروع تثنية الطريق الوطني رقم 2 الرابطة بين نفيضة والقيروان، وشدد على ضرورة التسريع في تطبيق الإجراءات القانونية المتعلقة بإزالة الأحداثيات على الطريق والتي تعيق إنجاز المشروع. وواكب الزيارة السيدة معتمد الكوندار والكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية الكوندار والمندوب الجهوي للشباب والرياضة والمدير الجهوي للتجهيز والمدير الجهوي للصحة والمندوب الجهوي للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وكافة الإطارات الإدارية والأمنية المعنية بالزيارة، وأيضا السيدة العمدة. أحرز 3 باحثين تونسيين المراتب الأولى وطنيا ضمن التصنيف توب 10 لسنة 2026 للفترة المرجعية 2021-2025 في فئة الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية حول العالم التي تضم 1000 باحث مصنف حول العالم. وتصدر الأستاذ يونس حامد من كلية العلوم بقفصة ترتيب الوطني وعالميا في محل الأستاذ حكيم القبنطيني من مركز بحوث وتكنولوجية المياه الثاني وطنيا وفي المرتبة 38 عالميا. وجاء الأستاذ محمد السويسي من كلية العلوم بتونس في المرتبة 3 وطنيا وفي المرتبة 39 عالميا. ويبرز هذا الحضور ضمن 40 الأوائل عالميا مساهمة الكفاءات التونسية في تطوير البحوث الجيولوجية والجيوفيزيائية وتطبيقاتها لا سيما في مجال الموارد المائية الجوفية. ويعكس هذا التتويج إسهامات الباحثين بمركز بحوث وتكنولوجيات المياه والمؤسسات الأكاديمية التونسية في دعم البحث أو البحث العلمي وتعزيز إشعاعه على المستوى الدولي. بلغت نسبة أشغال قسم الهندسة الميدانية والمدنية بمحطة الضغط العالي 400 كيلو فولت الرابطة بين كوندارا صغيرة 90% على أن استكمل تركيز مختلف التجهيزات في الأجال التعاقدية. وكان كما ذكرنا منذ قليل أدى السيد الوالي سفيان التنفوري زيارة معاينة لهذه المحطة ولعدد من المشاريع العمومية بمعتمدية الكوندار وذلك في إطار المتابعة الميدانية لإنجاز وإنجاح المشاريع العمومية والتنموية ولسير العمل بالمرافق العمومية. وشملت أيضا الزيارة مركز رعاية الأم والطفل بالكوندار. أعلن المندوب العام للطفولة المنصف بن عبد الله اليوم عن انطلاق مبادرة ساعة وقاية في مختلف المؤسسات التربوية بصفة متزامنة وموحدة وذلك في إطار مقاربة وطنية تشاركية تهدف إلى تعزيز حماية الأطفال والشباب من المخاطر والآفات المختلفة وفي مقدمتها المخدرات والعنف. وأوضح بن عبد الله أن هذه المبادرة تندرج ضمن برنامج عمل متواصل منذ أكثر من عام ونصف وتشمل مختلف المؤسسات التربوية والجامعية ومؤسسات التكوين المهني في كامل ولايات الجمهورية بمشاركة مختصين في مجالات الطفولة والشباب والصحة النفسية وبالتنسيق مع الهياكل الجهوية والجمعيات. وأضاف بن عبد الله لهذه المبادرة تسعى إلى توعية الأطفال والشباب وتزويدهم بآليات الحماية الذاتية والقدرة على التصدي لسلوكيات التنمر والعنف إضافة إلى الوقاية من مخاطر الفضاء الرقمي. وفي هذا الإطار قال إنه تم تكوين العديد من الأطفال وتم إسناد صفة سفراء الأمان الرقمي هؤلاء الأطفال وإدماج الأولياء عبر دورات تدريبية ينظمها المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل لتأطير الأسر وتمكينها من التفاعل الإيجابي مع وسائل التكنولوجيات الحديثة. وأشار إلى أنه يمكن للراغبين في الانخراط والتواصل مع أقرب مركز إعلامية موجهة للطفل بالتوجه لمقرات المندوبيات الجهوية أو عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمركز. أفادت وزارة الداخلية بأن المباني المتداعية للسقوط محور متابعة يومية من قبل مصالحها المركزية والجهوية والمحلية بكامل مناطق البلاد لا سيما ولاية تونس الكبرى ومعتمديتي تونس المدينة وباب سويقة. وأوضحت الوزارة في رد على سؤال الكتابي للنائبة أمال المدب حول مآل المباني المتداعية للسقوط بنهج عامر بي من معتمدية تونس المدينة نشر على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب أن بلدية تونس شرعت في حصر البنايات المهددة وضبط قائمات في ذلك ودعوة اللجنة ثلاثية المتألفة من ممثل بلدية تونس وممثل الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان وممثل عن المعهد الوطني للتراث طبقا لمقتضيات القانون عدد 33 لسنة 2024 للقيام بالمعاينات الميدانية وإعداد بطاقات وصفية وتصنيف درجة خطورة كل عقار. وأضافت أنه بناء على نتائج التقييم يتم توجيه تنبيه لمالك العقارات المعنية لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ودرء الخطر للمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وبالتالي استصدار القرارات المستوجبة ومنها قرارات الإخلاء وفقا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل. وعلى المستوى الميداني أشارت الوزارة إلى أن البلدية خصصت فريق تدخل سريع يعمل وفق آليتين. الأولى تتمثل في التدخل الفوري لدرء الخطر ورفع الأنقاض عند الانهيار الفجئي والثانية في التدخل الاستباقي لهدم الأجزاء الآلية للسقوط الحدود والتي تشكل خطرا وشيكا، وذلك وفق برنامج عمل يومي وبالتنسيق مع الهيكل المعنية. كما لفتت إلى أن البلدية تضع كافة المعدات والوسائل المتاحة على ذمة الفريق مع اللجوء عند الاقتضاء إلى كراء تجهيزات إضافية لضمان نجاعة التدخلات حسب الأولويات. تواصل الوحدات الأمنية بمنطقة الأمن الوطني بسوسة الجنوبية جهودها في مكافحة الجريمة وملاحقة المطلوبين للعدالة، حيث تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية من كشف ملابسات قضية سرقة سيارة من مدينة مساكن واسترجاعها في ظرف وجيز لم يتجاوز 12 ساعة. وتأتي العملية ثر تدخل أمني سريع مكن من تعقب تحركات المشتبه بهما قبل إيقافهما بإحدى المناطق الحدودية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم. وفي سياق متصل أيضا، تمكنت الوحدات الأمنية من إلقاء القبض على شخص أصيل تونس العاصمة من مواليد الثمانينيات، كان متخفيا بمنطقة حي الرياض، وتبين أنه محل 30 منشور تفتيش لفائدة جهات قضائية وحدات أمنية مختلفة، حيث تتعلق أغلب المنشير الصادرة في شأنه بقضايا سرقة إلى جانب قضايا أخرى ذات صلة بالمخدرات والعنف الشديدة. 11:24 دقيقة، فاصل قصير وبعد رجعي في القناص. مرحبا.

0: تسمعوا في القناص على لرم اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد. تتواصل خلال هذا الاسبوع بمدينة زاوية سوسة وبمعتمدة الزاوية قصيبة وثريات ككل تسجيل العديد من الاعطاب والتسربات على مستوى شبكة المياه. كان اخرها صباح اليوم بشارع فلسطين وسط تذمر متزايد من المواطنين كما اورد السيد النائب عبر صفحته الرسمية سيد يوسف التومي. هذه الاعطاب المتكررة لا تقتصر تداعيات على هدر المياه وتعطيل ربما حركة المرور والأضرار اللي تنجم تعملها، بل أيضا خلفت أضرار إضافية واضحة بعدد من الطرقات، وتنجم تشوفوا الصور اللي باش ترافق هذا التدخل واللي أصبحت في بعض النقاط في وضعية صعبة نتيجة تواصل التسربات وتكرار عملية الحفر والإصلاح دون إعادة تهيئة الطريق ربما بالشكل المطلوب. وقدام هذا الوضع وأمام هذا الوضع عديد الأسئلة اللي ربما تتطرحها اليوم، وهذا علاش معنا اليوم السيد النائب يوسف التومي للحديث عن هذه الوضعية ككل. يوسف أهلا وسهلا مرحبا.
2: بخير سي مهدي، مرحبا بك وبجميع مستمعي ومستمعات إذاعة رمسان.
1: كل الشكر لك على التدخل سي يوسف. دونك شفنا التدوينة بتاعك عبر صفحتك الرسمية على الفيسبوك. اليوم سؤال ربما نتوجه به، كيفاش نجم نفسروا تكرار هذه الأعتاب سي يوسف؟
2: سي مهدي الحقيقة معناها مو تنبيه دار اكتب وثريات في مدينة زاوية سوسة. الأعطاب هذه اللي هي عديد المواطنين معناها وجهوا يعني وجهوا لي يعني الأسيون على الأعطاب هذه اللي تواجد يعني في عديد وفي عديد زاوية سوسة وكذلك مدينة قصيب سوسة. الأعصاب هذه نتصور هو عن شبكة نتصور معناها ترات مع شفاتي مادي هو معناها عنا إشكال كبير في بير رحلو مدينة زاوية سوسة. إشكال اللي كيس كيس معناها تعمل 2024
1: ما عندناش مشكله برك كيف في الشبكه نتاع الماء، انا مشكله حتى في الشبكه نتاع الانترنت يوسف. الصوت مش واضح، ما نعرفش كنت نجم تغير الموقع تحاول بعد شويه ربما نشوفه ربما يتحسنش نوعيه الصوت، فما برشا تقطعات يوسف. تسمع فيها تو 5 على 5 ولا لا سيوس؟
2: اي نسمع فيك.
1: بيه تفضل وصل فكره سيوسف.
2: قلت لك بالنسبه للعطاب هذه هي عطاب متكرره واللي ساهم زاد في الطرقات بمدينه كما عن بمدينة زاوية سوسة مؤخرا ما زال كيس من سنة 2024 اليوم كيس معناها يتكسر كل يوم معناها اعطاب. اليوم كما تعرف في مادي عندنا طريق زاد مؤخرا في مدينة قصيب سوسة، تسمع فيه ولا
1: نسمع فيك سيوسف؟ نسمع فيك.
2: اي طريق قصيب سوسة، طريق مساكن قصيب سوسة اللي نهارت اللي معناها تخدم اوروبي وما تعرف معناها سي مادي مسار باش تجيب الاعتمادات هذيك وباش معناها تعاود طرقات اللي تكلف معناها مئات المليارات، خاصة نحكي على معناها مدينة سوسة برشا طرقات كنت رئيس بلدية تعاودت اليوم يقع تدميرها بالكامل. قلت لك طريق في مدينة سوسة طريق مساكن اللي تخدم كما يقولوا اليوم الكياس من غدوة يعاود يكسروه، يعني ما مشاش عليه 24 تكسر الكياس، يعني اليوم ولات عندنا إشكالية حقيقية في
1: هذا يدخل في إهدار المال العام سيوسف، ما فيش نقاش.
2: هو بالضبط الحقيقة البلدية أو أي من هي باش تقوم مشروع راهو أوتوماتيكمون راهي تعلم الجهات المعنية في الموضوع هذا الكل معناها يعني يعني كما يقولوا سوني تستيك تيليكو يعني فما إعلام يصير من طرف البلدية يصير الجواب نتاع الإدارة خبزة ما يصيرش معناتها تبعث البلدية يعني المراسلات نتاعها في اللي هي عندها معناها مشاريع. إذا عندك مشروع بتبيع البلدية تسأل فيك هل أنه عندك تدخل هذيك ولا لا قبل انطلاق في المشروع وباش ما نوصلوش للحالة اللي موجودة فيها توا الطرقات وكذا اللي الماء معناها اللي قاعد معناها اللي قاعدين نهضروا في ثروة مائية هامة. اليوم ما نعرفش علاش اليوم ما يصيرش تبديل الشبكة بصفة عامة إذا ترى تصير ميزانية وشوفوا حل بالنسبة لإعادة تعبيد الطرقات، لأنه يعني مشروع لإعادة التعبيد نتاع الطرقات في مادي، وكيف كيف حتى تصليح ما أنا ما فهميش تصليح نسمع فيه ولا
1: نسمع فيك نسمع فيك سيوس
2: التصليح ما فهميش في مادي كيف كيف ما أنا نجيو نصلحوا نصلحوا ما أنا غربة نتاع ما ومنكملوش نصلحوا الطريق وخليه كيكة والحفرة تقعد عام وعامين عادي جدا لين في الأخر يعني جي البلدية هي من اللي تمشي تصلحها وإلا إدارة التجهيز هي
1: اللي تمشي تصلحها. سيوسف القانون شي يقول هو أنت كنت يعني كرئيس بلدية الزاوية قصيبة رئيس بلدية الزاوية كي تدخل باريكزامبل السونات باش تدخل في طريق مش نورمالمون ترجعوا الحال اللي كانت عليه ولا؟
2: بالضبط هي نورمالمون يلزم تصلحوا
1: مش فاهم مش نورمالمون زاد ما تخلص وما يصير إلا ما إلا ما
2: يصير
1: استلام المشروع
2: للصيانة بالضبط للصيانة هذيك استلام ريسبسيون ريسبسيون هذه بالطبيعة صح على الأطراف الكل صارت الصيانة
1: معناها نجم نفهموا فما خرق في الإجراءات هذه يا سيس
2: هو شو استمادي هو أغلب ساعة الأعطاب اللي يصير تصليح ما يصلحش يعني الأعطاب بتاع سونيد يصيرش التصليح ويقعد لسنوات والبلدية تمشي تصلح هذا ولا فما بلدية تكلف مقاول معناها باش يصلح لها والا ترسيلها تعود معناها في كيس تعودها كومبليتمون وقت الكيس هذاك كان من باب اول تمشي لبلايص اخرى اللي هي ما عندهاش كيس ما نمشيوش معناها البلاصه فيها الكيس وفيها الامل وتكسر معناها السوداد وجراء معناها دم الصيانه وبالطبيعه تعرف في العفره كي تتكسر تكبر بشويه باش الكيس الكل لانه الصيانه زاد عندها وقت تعرف فما امطار وفما معناها فما ما معناها كياس اللي ينجم يخلي الكياس هذاك معناها يتهرى في معناها في وقت قصير وتتلزل البلد قسم كي يبدا طريق حيوي طريق معناها فيه حيوية بلدية مفروض عليها باش تعاودوا ويكون على حساب اللي هي تنجم تكون اللي هي معناها ما عندهاش طرقات واللي هي بيدها زاد عندها أولوية في تعبيد الطرق اللي لحوم نتاعها خاصه عندنا اطفال تمشي تقرا معناها والمطر هذوكم نورمالمون عندهم الاولويه الحقيقه هو موضوع كبير سيمادي موضوع ضايع نتاع السونات يعني راهو ما فكرونا الا ما كثرت الحكايه دي يعني تمشي لاي كياس دوما في الزاويه او في القصيبه او في الطريات تلقى معناها التكسير دير مو تكسيره في شارع المغرب العربي في زاويه سوسه جاو يلوجوا برامو على الحكومة ممكن ما لقاوش الحكومة ولا ما فهموش الحكومة خلوها غادي كي ومنها وتعديوا على رواحهم يعني لا صار لا فما مراقبة لا فما حد شيء يجي معناها يكسر ويمشي وذاك هو تشوف انت البلدية الاعتمادات تحطها شوف الفلوس شوف كذا كما قلت انت اهدار المال العام لأنه يعني اليوم
1: لا سامحني سيوسف هو الحقيقة أبار إهدار المال العام ويعني واللي حكيناه الكل بار إكزومبل الثنية متاع الطريق القصيبة مساكن طريق ومشروع خدمة عليه يعني خدم لسنوات وإحنا ننتظروا باش يتهيئ الطريق هذا ومن المشاريع اللي باش يسهل برشا في حركة المرور ما معنى أنه بعد 24 ساعة اليوم نجي نعاود نحفر الطريق هذا باش ما نعرفش عدي يعني حلقوم ولا شوش نعدي جعبة متاع ما هذا اليوم ما تنجمش تلقى له حتى اي تبرير ما فماش اليوم جهات رقابيه اللي تحاسب الحقيقه المسؤولين اللي قصروا اليوم في هذا يعني الوقت في هذا المجال ما مش
2: هو
1: معقول
2: هو سيمادي الحقيقه معناها في ظرف 24 ساعه واقل يتكسر طريق جديد اللي هو
1: ما يجمش يقبلها حتى حد فلوس في هذه
2: متكلف 4 مليارات و200 سيمادي بعضنا الموضوع متاع تعبيد طريق مساكن القصيبة مساكن اللي هو طريق حيوي وراك علاش يعني معنا تدينا صحيح باش يتعاود ويعني يتعبد اليوم الضربات اللي جي مصالح السونات او المقاول او ما على شكون يكسر يعمل يعدي ماء ولا عرش يعمل وبعد يعني يتعد مرور الكرام لأن الحقيقة يعني مش بسؤال كتابي للسيد وزير الموضوع هذا تم تكسير التاكل في 24 ساعة أعطاهم الإذن شكون اللي تكسروا هذا كل اللي يزم فهموه ما تصورش أن جهة إدارية مش تعطيه ترخيص تقول له ما أنا برا كسر ما نتصورش.
1: ما نتصورش هذا من راسه زاد سي يوسف سامحني. ما نتصورش اللي يمشي يدخل ما عندوش اوتوريزاسيون، صعيب شويه.
2: هو سي مهدي الحقيقه هو من خلال اذاعتكم انت يعطيك الساعه سلطت الضوء على عديد المواضيع بما فيهم قلت لك حتى يعني بير الحلو كيس 27 وطار مشروع المنظره بير الحلو ينشيل السيرسي اللي معناها تكلف مليارات على على معناها وكاله التهذيب والتجهيز العمراني اللي هو يرجع بالنظر الى وزاره التجهيز ومعناها قداش خدمنا عليه الموضوع هذاك معناها لسنوات وعن نخدموا عليه اليوم بير الحلو بعد اللي معناها خليناه في حله ممتازه ومعناها واغلب نحكي على الطرقات في مدينة زاوية سوسة الحقيقة كانت عديد الطرقات اللي هي يعني كيست وزيدا في 2019 شارع الجمهورية في مدينة زاوية سوسة اللي هو كيس اليوم برا نشوف شارع الجمهورية في مهدي في أقل معناه من 7 سنوات اللي هو كيس أوروبي معناه ما كيسش البيكوش البيكوش باش يقولوا بعد 4 أو 5 سنين أو 6 سنين ذلك اليوم الطريقة الركلة كيف نتصور ذا البلدية اللي مجي معناها الجاية إن شاء الله الانتخابات الجاية نتصور مش تكون المهمة صعيبة خاصة في المواضيع هذه متاع الطرقات اللي ترات واللي يلزم معناها كل التعاون لأنه اليوم معناها شقق البلدية تخدم معناها على إعادة تعبيد طرقات ولا مش تخدم على تعبيد طرقات جديدة ولا هي مش تخدم على توفير فضاءات جديدة منشآت رياضية وغيره من الترفيه اللي باش تخدم عليها البلدية معناها في السنوات القادمة كان دفع أولى وأحرى كذلك في مادي اللي الطرقات هذه كنا النجم بفلوسها هي زادة يا إما نعمل طرقات في البلايس ما فيش طرقات في معتمدين زي وقصب وثريات أو زادة نعمل فضاءات خضراء متنفس للأطفال أو نجم نعمل فضاءات شبابية معناها متنفس كذلك للشباب وللأطفال الحقيقة معناها عديد التساؤلات في الموضوع هذا يعني ما نتصور يلزم يا اما مقترح قانون في هذا الموضوع وتولي البلديه هي اللي تكفر والله الحقيقه كنت حتى بيه من قبل كنت رئيس بلديه اللي البلديه هي اللي تكفل بالصيانه وهي تستخلص لانه الفلوس هذيك بتاع التكسير وغيره كل شيء للسونات تستخلص عليها لكن في الاخر ما تصلحش ما تصلحش والبنايه اللي البلديه تكون هي عندها هي ما عندهاش يعني الامكانيات البشريه لكن تنجم من الفلوس اللي معناها نتاع التصليح اللي يدفعوها الساده المواطنين في اللي برونشمون تاعهم او غيرهم معناها في تكسير الطرقات هذه تنجم البلديه هي تاخذ معناها اون شارج الموضوع نتاع صيانه وتنجم يكون التدخل نتاعها قوي وسريع لانه ما تقعدش
1: تستنى
2: 3 أيام حفرة موجودة في الطريق
1: ليه؟
2: في كيف سيمادي مزيد نعطيه
1: ايه؟
2: حاجة أخرى
1: تفضل.
2: اللي هي في شارع فلسطين اللي فم تاع مدينة مازال ما يعرفوش لأن ما سونات وإلا ما نبهانة يعني مدور تحت معناها مع الكياس وفما خطر ممكن الكياس ينجم يطيح لأن لازم نعرف وزد المصدر متاع الماء الرأي شنوه هل أنه ما سونات هل أنه تسربات تاع سونات أم إن لأنه فيما حلقوم لبانا يتعدى من كم شارع فلسطين
1: واضح جست في أقل من دقيقة يوسف العطاب اللي حكيت عليه والإشكاليات في التسربات ما صارش التو حتى تدخل ما زلت على نفس الحالة
2: هو أغلب قولوا 90% من العطاب ما زلت هي بيدة في مادي ما زلت ما
1: يبردوا علينا مش مشكلة
2: وفما حتى توا فما ضربه في مادي اللي هي بحر دار الشعب اللي هي وقت البلديه وين كانت معناها المقر اللي كان عند المقر الوقتي
1: أي.
2: فما معناها غادي كاي حفره كبيره اللي هي معبيه بالماء عملنا دي بريش كمك وتعداه هو معناها طريق رئيسي تعداه منه كلام نتاع الكوليج نتاع التقري الحقيقه فما اللي يروحوا معناها 6 والدنيا ظلام
1: اخترت
2: يلزم
1: التدخل
2: الشريع معناها في الحاجات هذه واليوم الموضوع هذا ماذا بيا حتى انتم تزيدوا تسلطوا الضوء حتى ما نحكيش على المعتمدين في وقت بركه لان تصور معناها الموضوع
1: موضوع اشمل هو الحقيقه في كل يعني الولايه للاسف يعني التسربات هذه وحال الطرقات. وان شاء الله احنا زاد غدوه باش يكون ضيفنا السيد محمد بن سالم كاتب عام بلديه مساكن. كل الشكر ليك يوسف يعطيك الصحه بارك الله فيك ان شاء الله في لقاءات قادمه. يعطيك الصحه السيد النائب يوسف التومي عضو مجلس نواب الشعب. حكينا على بعض الاشكاليات اللي تهم الزاويه قصيبه والثريات ومثل هذه يعني الاشكاليات اللي لازم بالحق تطرح بقوه. ويعني اي واحد مقصر زاد كيف كيف لازم المحاسبة كما ما نقبلوش ربما المواطن باش يكسر زادة نطالبه بالمسؤول باش يتدخل في الوقت المناسب. ومش معقول كياس ما عندوش 24 ساعة معناه نخمه في آخر لحظة بعد ما يتخدم ويكمل الكياس نقوله باش نعديه من عرش شنوه ونكسره ونصبحه نحفره في الكياس هذا. وكل مقصر لازم يتحاسب بتبيعة. إن شاء الله يبقى الموضوع هذا للمتابعة باش نخليه فاصل ثم نواصل في القناص. مرحبا.
0: في وقت تكثر فيه الأسئلة تتعدد الروايات وتغيب أحيانا الحقيقة بين التفاصيل القناص يقربكم من الحدث. نستمع لكل الأطراف ونضع الملفات تحت المشهر من الشأن العام إلى المشاغل اليومية من الخبر إلى كامل الحقيقة. القناص جرأة في الطرح ودقة في المعلومة. القناص مع مهدي الساحلي على لرم فام.
3: قيت الشهر على لرم فام كيقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
4: بليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: تسمعه في القناص على لرم فم.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرم فم على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام، ارم اف ام ديما معاك، ديما معاك.
2: في وقت تكثر فيه الاسئله، تتعدد الروايات، وتغيب احيانا الحقيقه بين التفاصيل بين التفاصيل، القى الناس يقربكم من الحدث. نستمع لكل الاطراف ونضع الملفات تحت المشهر ونضع الملفات تحت المشهر، من الشان العام الى المشاغل اليوميه، من الخبر الى كامل الحقيقة. ألقى الناس، جرأة في الطرح ودقة في المعلومة. ألقى الناس مع مهدي الساحلي على لرم فم.
3: رجعنا لكم من جديد 11:54 دقيقة. نسلم عليكم الناس الكل. بعد ما حكينا على وضعية المؤسسات التربوية من جانب البنية التحتية على غرار عدد من المؤسسات اللي حكينا عليها في فترات سابقة وآخرها الإعدادية متاع زاوية سوسة، نحكيه على نقص اليوم القيمين وأعوان الحراسة في عدد من المؤسسات التربوية، واللي أصبح يطرح اليوم أكثر من علامة استفهام، خاصة مع انعكاساته على السير العادي للدروس وعلى تأطير اليوم التلاميذ، خاصة وقت اللي تكون مؤسسة تربوية اليوم فيها برشة صغيرات، ونشوفوا يعني الاكتظاظ اللي موجود حتى داخل الأقسام وحمايتهم أيضا داخل هذه المؤسسات. الحديث عن الأسباب هذه وتداعياتها والمخاطر اللي ينجم يخلفها. نستضيف الأستاذ نجيب قليسة، متفقد أول سابق بالتعليم الثانوي والإعدادي. سي نجيب نورتنا، أهلا وسهلا ومرحبا.
4: مرحبا بكم، مرحبا بضاعة مساكن،
3: كل شكر لك. مرحبا بك، كل شكر لك على تلبية الدعوة. سي نجيب، اليوم كيفاش نجموا نقيموا وضعية المؤسسات التربوية من ناحية عدد القيمين وأعوان الحراسة، ويعني نجموا هذا نعينوه بصفة مباشرة أو من خلال حتى علاقاتنا وأصحابنا اللي يخدموا في المؤسسات التربوية هذه، وانعكاساتها المباشرة لنقص اليوم القيمين في فيما يخص السير العادي للدروس والحياة المدرسية بصفة عامة؟
4: هو بصفة عامة فما نقص كبير في الإطار التربوي بصفة عامة، كسوا بالنسبة للمدرسين، كسوا بالنسبة للقيمين، بالنسبة للعملة إلى غير ذلك. معناها العملية هي عملية عندها مدة، وتتمثل خاصة في قلة الانتدابات أو في عدم التوازن بين الجهات من حيث الانتدابات، بحيث فما جهات فيها اكتظاظ للمنتدبين لا سيما بالنسبة لإطار التأطير وللعملة، وفما جهات أخرى فيها فراغ كبير، وهذا انعكس على مستوى الإطار التربوي بصفة عامة وعلى التأطير داخل المؤسسات التربوية بصفة خاصة، بحيث المشكلة الآن كان لها انعكاسات كبيرة على تأطير التلاميذ، ولهذا نلقاه فراغ كبير في عملية التأطير. والمشكلة هذه عندها مدة طويلة، لا سيما كيفية اعداد جداول الأوقات ووجود ما يسمى بالساعات الجوفاء، الساعات الجوفاء اللي تجعل أنه عدد كبير من التلاميذ في بعض الأوقات يكونوا في حالة معناها عطالة، ويلتجؤون إلى الخروج خارج المؤسسة التربوية مع اكتظاظ قدام المدارس. هذا الاكتظاظ بالطبيعة عنده تداعيات أخرى، لا سيما في العلاقات بين التلاميذ، وفي كذلك قدوم معناها أناس غرباء عن المؤسسة، وتولي فما مشاكل معناها مشاكل مخدرات ومشاكل الخصومات وإلى غير ذلك.
3: دونك اليوم نجمو نقولوا أنه النقص الإطار التربوي والإداري والإداري سي نجيب يخلق ثغرات اليوم في مراقبة التلاميذ وحمايتهم، وهذا اللي ربما يفسر في بعض الأحيان تتالي الأحداث والأخبار حول بعض الاعتداءات، أو فيما يخص ربما المتسكعين اللي يكونوا قدام هذه المؤسسة التربوية والغرباء اللي ما عندهمش حتى علاقة اليوم بالمؤسسات، يلقاو اليوم المجال الملائم والمساحة الملائمة باش ربما يقوموا باستقطاب ضحايا جديدة.
4: صحيح، هذا موجود، لكن فما زاد حاجة أخرى لابد من التعرض إليها، وهي مسألة البنية التحتية داخل المؤسسات التربوية، بحيث سابقا كان فما فضاءات يتم فيها تأطير التلاميذ في الساعات الجوفاء، البرمنانس كان عندنا موجود، وكان هناك قيمين يأطروا، كان فما مكتبات داخل المؤسسات التربوية. اليوم هذا الكل ما عادش موجود، والسبب هو إما تهرب البنية التحتية داخل المؤسسات، أو تحويل بعض الفضاءات إلى قاعات للتدريس، وهذا خلق مشكلة كبيرة. بالنسبة لإطار التربوي كما قلت وإطار التأطير، المشكلة هو أنه أي إطار تأطير، أي قيم، أي عامل، عادة إذا أحيل على شرف المهنة لا يتم تعويضه،
3: هذا المشكلة،
4: وهذا خلق نقص، بحيث أصبحنا نعثر على مؤسسات تربوية بدون قيمين، بدون عملة، أو عامل فقط. ثم إلى جانب قضية العملة، هذه قضية أخرى زادة، هو أن بعض العمال للأسف يرفضوا القيام بأعمال غير الأعمال التي كلفوا بها. مثلا قبل كان العامل يقوم بتنظيف الحديقة، يقوم بكنس الأقسام، الآن يقول لك عندي أنا مهمة واحدة 5 أقسام نتلها بهم وانتهى الأمر. وهذا يجعل أنه العلاقة مع التلاميذ علاقة غالبا تكون علاقة متوترة، أو أنه هو يتخلى عن دوره التربوي، لأنه العامل بالرغم أنه عنده أعمال تنظيف كذا، لكن عنده كذلك عامل التأطير وعامل إحاطة بالتلاميذ.
3: اليوم هل من المقبول سنجيب أنه مؤسسة تربوية ما يكونش فيها أعوان متاع حراسة، وهذا موجود في عدد من المؤسسات التربوية؟ وهل زاد اليوم المدير يقولك أنا حتى عندي التزام أخلاقي مع

0: أبنائي، والمعادلة الحقيقة معادلة صعبة.
1: صحيح، هذا ما يفسر لنا زاد قضية نفور الكثير من المعلمين ومن الأساتذة من الترشح لخطة مدير، وحتى اللي ترشح معناه يجرب سنة وسنتين وبعد يرجع للكرطابلة كما يقولوا. دونك المشاكل معناها متراكمة منذ سنوات، المدير أصبح يقوم بمهام معناها متاع معناها عامل، يقوم بمهام متاع مقيم إلى غير ذلك، وأصبحت المشاكل معناها مشاكل متراكمة جدا، وفما صعوبات كبيرة بالنسبة للإطار الإداري أن يقوم بمهمته على أحسن مستوى.
0: نقطة الحقيقة هي مهمة برشا اليوم، هل أنه الإشكال اليوم مرتبط أساسا بنقص الانتدابات، أو كما ذكرت أنت منذ قليل ربما بتوزيع الموارد البشرية بين المؤسسات التربوية؟
1: صحيح، فما زاد سوء توزيع الموارد البشرية، لكن هذا ربما على مستوى الجهات. فما جهات توا مثلا انك اللي كان عندهم انتدابات في اطار الآلية 17 اعتقد كان عندهم معناها انتدابات كبيرة، المعتمدية تندب، وفما حتى عمال معناها منتدبين في مؤسسات وما يحضروش والى غير ذلك، وفما مؤسسات اخرى في جهات اخرى نقص فادح في إطار التأطير وإطار النظافة وإلى غير ذلك. ثم فما حاجة أخرى ماذا بي زاد نأكد عليها، هي قضية الأنظمة التربوية. يعني الأنظمة التربوية، النظام التربوي في تونس هو قريب ياسر من النظام التربوي الفرنسي. بينما عندنا أنظمة تربوية أخرى كما النظام الأنجلوسكسوني أو الأنجلوفوني، الأنظمة هذه عندهم ما يسمى بمسألة الدوام، أي أنه التلميذ يقرأ بصفة مستمرة من 8 مثلا الماضي ساعتين. ثم أنه بالنسبة للمدرسين، المدرس يلزم يكون موجود في المؤسسة التربوية طوال ساعات الدوام، ما عندوش لا فراغات لا أي شيء، وأنه أي أستاذ يتغيب يعوضه أستاذ أخر حتى من مادة أخرى، يتغيب أستاذ الفيزياء يعوضه أستاذ الرياضيات، يعوضه أستاذ التربية المدنية إلى غير ذلك، بحيث التلميذ ما يلقاش وقت لساعات الفراغ ويبدأ ديما
0: ويتنحى المشكلة متاع ساعات الجوفية.
1: المشكلة هذية والأستاذ
0: لازم بنية تحتية خاصة،
1: ولا لازم بنية تحتية
0: تتماشى مع هذا الطريق التعليمي،
1: بنية تحتية خاصة. ولو أنه وزارة التربية السنة عملت معناها أعطت بعض الحريات لبعض المؤسسات أنهم مثلا يقريوا إلى
0: هذا موجود، حكينا على السيد المندوب
1: معين، لكن
0: حتى في سوسة موجود،
1: موجود في سوسة في بعض المؤسسات، لكن هذا مشكل كبير. دونك يصعب في ظل معناه البنية التحتية الموجودة الآن أنه نلقى له حل معناها توافقي الآن.
0: سي نجيب، أنت كمتفقد أول للتعليم الثانوي والإعدادي سابقا، اليوم الأستاذ أو المعلم بصفة عامة، وأكيد نتصور عندك الإجابة، المدرس بصفة عامة، من واجبه اليوم ربما بالإحاطة بالتلميذ خارج القسم، زاد معناها في ربما في وقت الراحة، كي معناها من واجبه الأخلاقي، ولا كان حب يتدخل ولا ما هوش ملزم اليوم باش يتدخل وربما يساهم في العملية باعتبار في بعض المؤسسات الأمور تخرج عنا
1: حسب
0: نقوله تفلت الأمور بلغة.
1: حسب القانون التربوي ما عندوش علاقة، معناها مسألة التأطير هذه تبقى من مشمولات القيمين ولا غير ذلك، لكن تأطيره يبقى داخل الفضاء،
0: داخل القسم.
1: داخل القسم، دونك بالنصائح بالإرشادات إلى غير ذلك بإمكانه أنه يقوم بالعملية هذه. ثم أنه أحيانا حتى حضوره الجسماني في الساحة ينجم يكون عنده تأثير على سلوكيات التلاميذ إلى غير ذلك.
0: أنه قبل كما توزم سي نجيب
1: إلى حد ما فما بعض الأساتذة عندهم كاريزم كبير، وأنه مجرد لفتة أو نظرة للتلميذ تلميذ معناها يمتثل وإلى غير ذلك. بالطبيعة فما علاقات أخرى ربما تبدلت، علاقات متعلقة بالدروس الخصوصية وإلى غير ذلك، هذه ربما قد تؤثر على العلاقة بين التلميذ وبين المدرس. لكن نحن عندنا اقتناع كبير أنه المدرسين عندهم مكانتهم معناها في عملية التأطير، وأنهم دونك من واجبهم

0: هم يساهموا في المسألة هذه.
1: يعني في ربما نقطة أخيرة من واقع خبرتكم سينجيب ويعني كمتفقد أول للتعليم الثانوي والأساسي، شنية ربما الحلول اليوم العاجلة اللي لازم تتخذها وتتبعها وزارة التربية لتدارك هذا الوضع من خلال النقص؟ ربما الوزارة تقول لك ما عنديش الإمكانيات المالية أو المادية الكافية باش نقوم ببعض الانتدابات. نعرف بعض المؤسسات سينجيب وهذا يعني شفته بعيني، جابت بار اكزامبل منظفة من خارج مؤسسة تربوية وعاملين كيما كوليكت باش ينجموا يوفروا لها المبلغ المالي اللي باش تاخذوا. اليوم بعض ربما هذه المؤسسات تصرفت، فما بعض المؤسسات ربما اللي ما لقاتش مثل هذه الحلول او ما قدرتش، وكل واحد معناه في الاخر هو اجتهاد يعني من الاشخاص.
0: اي ممكن لكن بون ربما تكون المسألة أوضح أنه تدخل المجتمع المدني. معنى المجتمع المدني نجم يساهم لكن بطريقة معناها طريقة قانونية، أنه يدخل أحيانا بترخيص من وزارة التربية
1: وبيروقراطية الإدارة
0: وغيرها في عملية تدخل ربما لتوفير أعوان تنظيف ولا أعوان تأطير ولا كذا. للأسف أنه الانتداب الموظفين هذوما المتعاقدين معناها عملية انتهت تقريبا، ويصعب دونك توفير العملية هذه. لكن في مسألة تنظيف نجموا مثلا أو التشجير أو كذا يعتمدوا على الجمعيات أو على البلدية أو إلى غير ذلك. لكن مسألة تشغيل إطار تربوي خارج الأطر القانونية المعروفة قد يشكل مشكلة دونك بالنسبة لكثير من المديرين، والمديرين عندهم الحق في كثير من الأحيان ما عندهمش مبادرات فردية من هذا النوع، لأنه هو بيدو يخشى من الردع القانوني ربما إذا كانت تيقع حادث يقع حاجة. يقول لك يا أخويا نكتفي بما لدي ونحاول نحل المشكلة بطريقة أقل أضرار إلى غير ذلك. حيث هذه زاد مسألة معناها لابد من
1: مو حتى حدود متاع التصرف قليلة باش تتصرف، عندك القانون محاصرك من كل الجهات
0: حدود التصرف.
1: نعرف برشا جمعيات اللي حابة تتدخل في عدد من المؤسسات التربوية كي تبعت الإجراءات قالت سامحوني ما عشان عاود صناتي.
0: صحيح. ثم نعرف زادة مسألة أخرى، هو أن المؤسسات التربوية ما عندهاش ميزانيات خاصة.
1: أي.
0: معناه ولهذا فما محدودية بالنسبة للمديرين في التصرف المالي. عندهم بعض الأشياء لكن بصفة عامة أي مؤسسة ما عندهاش ميزانية خاصة، والميزانية تلقى موجودة في المندوبية الجهوية وفي الوزارة إلى غير ذلك. وبالتالي الجانب المادي هذا جانب مقلق جدا بالنسبة للمديرين وبالنسبة للمؤسسات التربوية.
1: سعيد برشا بحضورك معي يا سينجيب بهذا المرور، إن شاء الله تتكرر في مواعيد قادمة. بارك الله فيك.
0: إن شاء الله سيدي بارك الله فيك ونشكركم على مرحبا. هذه المساهمة، وإن شاء الله المؤسسة من حسن إلى أحسن.
1: كل الشكر لك، يعطيك الصحة، بارك الله فيك. احنا باش نخرجوا فاصل بعد شوية أكيد أذان صلاة الظهر، عودة أكيد فاصل ثم نواصل في القناص. مرحبا.
2: القناص يرجع لكم بعد شوية.
3: تقيت الشهر على ميرم افام.
4: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرون، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
5: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو، نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه، وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره، والاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755.
6: يا ناس يا حضار، يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم على اللي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار، للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار، شريك تمساكل الأخشاب ومشتقاته، وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان، الخدمات والإتقان، أجود أنواع اللوح MTF هايكلوز بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب، خشب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كان تحب تتصل بينا، رقم الهاتف على ذمتكم 98 240 863، وإلا 96 455 444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ما لفاش تستنى تلقى عنا اللوح اللي تتمنى، وإن شاء الله بالعمار.
7: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396، او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
7: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
8: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net.

0: تسمعوا في القناص على لرم فم.
1: مقيد الشهر على لرم فم. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: في القناص على لرم فم.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرم فم على 71 177 1 71 177 1 وخلي مساجك وسمع.

0: تسمعوا في القناص على لرم فهم.
1: رجعنا لكم من جديد نصف نهار وسبعة وثلاثين دقيقة. نسلم عليكم الناس الكل. سعيد برشا بحضور السيد توفيق كشيش رئيس لجنة التنظيم والحباء بالهلال الرياضي بمساكن. سيد توفيق أهلا وسهلا مرحبا.
2: مرحبا بكم مرحبا بالمستمعين ردونا ردون مساكن.
1: مرحبا بك سي توفيق, كل الشكر لك على تلبية الدعوة. قبل كل شيء أكيد مسؤولية اليوم جديدة في صلب الهيئة المديرة للهلال الرياضي بمساكن. قبل كل شيء كيفاش تحملتوا المسؤولية هذه وكيفاش جات الفكرة يعني من خلال اقتراحك, رغم أنك موجود أغلب الوقت ربما خارج حدود الوطن, لكن في كل مرة يعني تتواجد يعني تمشي وتجي ما تبطاش برشا كما نقولوا احنا سي توفيق.
2: الله يسلمك. دي راهي هي مسؤوليه صعيبه شويه, مي بلاد وجمعيته زاد يزمو يكون موجود. لبيت الطلب ومشي غريب على مساك الراي. الحمد لله كل شيء كان منظم وكنا مستعدين ومزينا نحسنوا ما خير من هيك, وان شاء الله نكونوا على حسن الظن ولا اكثر ولا اقل
1: ان شاء الله. سي توفيق, من خلال اول مقابله يلعبها الهلال الرياضي بمساكن في الملعب البلدي بمساكن, لعبت كل حقيقه خرجت فرحانه من خلال التنظيم والعمل الكبير اللي قامت به لجنه الاحباء من خلال الاستقبال, من خلال يعني كل يعني تفاصيل اللي خلات فما رضاتهم وفرحه من ضيوف وايضا حتى من احباء الهلال.
2: الحمد لله رب العالمين, احنا هكا هو الهدف الوحيد لجينيلو. جينيلو باش يكونوا جمهور مساكن يكونوا فرحانين, سواء في التنظيم سواء حتى في اللعبة حتى في الجوارات سواء في كل حاجة خدمنا لها كل حاجة اعطينا حساب وراهو مدروسة. الشيء هكا اللي عملناه قاعدين نحضروا عليه جمعة كاملة, راهو ما جاش كيك بالزر, رانا قاعدين كل حاجه اش نعملوا ندرسوها فهمت. كسوة تنظيم كسوة
1: تأثير زيد حتى في سجل الجمهور معناها
2: كتأثير ايه. وكنا زيد راهو ما يخفاش علينا, راهو جمهور مساك راهو بي راهو يحب جمعيته ويحب كذا سيرتو يلقى الاجواء اللي ما قاهاش قبل يكون يجاوب معك الجمهور.
1: هو اكيد النجاح هذا كان عمل مجموعه كامله في صلب لجنه الاحباء.
2: صدقني حتى
1: من قبل ما يبدا الماتش برشا هما
2: من قبل خدمنا عليه جمعه كامله الامور هيك, التنظيم خدمنا عليه جمعه كامله ونجيو حتى جينا نهار الجمعه حاطين كيفاش نحطوا الاولاد كيفاش نستقبلوا العباد, معناها كل واحد عارف بلاصه مش من نهار الاول. وليدات صغار نشكرهم ونشكر لجنه الاحباء الكل كي فردا ونشكر الهيئه المديره الحق اللي من قبل ما ندخل نخدم ما عطيت شروط, يعني معناها نحب نخدم لصالح الجمعيه
1: وهذا المطلوب اللي شفناه الحقيقه التصويره الممتازه وهذه بشهاده الحاضرين الكل يعني في الملعب. سي توفيق, النجاح التنظيمي هذا خاطر مباراه اول مقابله في مساكن وباش نشوفوها بنفس الشكل في كل المقابلات.
2: الحق ان شاء الله باذن الله نشوفوها وتتكرر مره اخرى ومره ومره ومره, يعني ما نكذبش عليكم على خاطر مانيش قاعد هنا كيف فهمتني كيفاش, يعني عندي قاعده اللجنه الاحباء نتاعي قاعده نوري فيها في الثنية كيفاش وراهو كل شيء سهل فهمت, وان شاء الله الجمهور يتفاعل معنا لا اكثر ولا اقل.
1: خدمته كيف فيما يخص ربما تشجيع العباد باش تحضر وتتابع المقابله زاد, وانا من خلال يعني كيما نقولوا عمليه تسويقيه للتذاكر و يعني مشيتوا للناس باش ترجعوا كل غرام ونقولوا احنا للجمهور نتاع مساكن اللي بعد الفتره الاخرانيه على
2: بعد يسر بعد يسر. والله عمني كنت حاضرني شويه مع الهلال الرياضي بمساكن, كنا نبيعوا في 150 تذكره 160 تذكره جرو ماكس. ايش عملت يعني مشيت طبعت التذكره قبل بجمعه, وين مشيت للقهاوي نبيعوا في التذكره نحبوا فيهم باش زاد اللي ياخذ تذكره هو ديجا خذا التذكره فهمت ما يخسرهاش
1: يخسر
2: يحضر. والحمد لله كانت العمليه ناجحه, يعني الاوبجيكتيف نتاعي كان عملت 350 تذكره ما شاء الله فضل من عند ربي, هذا كل شيء بتوفيق من عند ربي, بعت 309 شيء فرحت بيه ياسر فهمت
1: ممتاز.
2: وان شاء الله باذن الله ان شاء الله عندنا ماتش, احنا الماتش الجاي مع المدينه ان شاء الله نجيبوا ريزلتا بي, وان شاء الله الاوبجيكتيف نتاعي وان شاء الله جمهور مساكن يسمعني الاوبجيكتيف الكلي الاوبجيكتيف نتاعي الماتش اللي بعد هذا راهو 500 تذكره, راهم يعاونونا راهم 500 تذكره كيما نقولوا بشوي بشوي. يعني خدمتي الوحيده نحب نرد الجمهور اللي مسيك، نحب نحبب تو هما يجي وراه هاني وطابع راني مسيك اللي نجي نتفرج، نحب يرجع بك الروح الحب وبك التشجيع وبك كذا، فهمتني كيفاش؟ ورانا احنا قريب ال 110 ولا 115 الف ساكن، نجموا نجي
1: ونرجع كما قبل زاد 1000 و 1200 و قادرين باش نبيعوهم
2: نبداو ب 700 هاي 700 وتمشي معنا الريزلتا
1: اللي شفته في الماتش بتاع الشابه الحقيقه القبيله اللي كان متميز حتى العبيد يعني رغم مازال ربما تسيكروا العبيد تسأل فما تسيكروا ارجع كل الرغبة وكل العبيد اللي تحب معناها تحضر وتحب تشجع وتحب كمام الريزلتا زادة ترجع الجمهور.
2: صحيح تميد، أنا قلت الريزلتا هي اللي ترجع الجمهور، فهمتني الريزلتا، وزادة يلزم نصبر شوية، رانا نصبر شوية على الجمعية، رانا عنا جمعية باهية راهي لحمة واحدة، ما يلزم حتى يلزم فما عبيد يلزم تعود، راهي جمعية ما تجيش وحدها مش بليش، راهي جمعية تمشي كيك، راهي عندها مصروف وعندها يسر، فما يسر فلوس قاعدين تصرف فيها الجمعية، وان شاء الله ان شاء الله الناس الكل كي تتلف الخاطر. واش نقول لك يا مادي، يعني اش عاجبك فيه نقول الحق، راهي الماتش توانيش نمشي معاك نربحوا الماتش الاول وجينا اقبل الماتش الثاني جواري تبدا ما تخلص ولا ما تخش الترونشيت نتاع ماهيش تلعب كيما ماهيش تلعب كيما تبدا خالصه اي وجمهور على شي تبع راهو يتبع لك ريزلتا ما يتبعلكش ما يتبعلكش الجمعيه، اذا ريزلتا تمشي راهي الجمعيه لازمها شويه فلوس ولزمنا
1: غادي تخدموا على لي زابونمون زاد كيف المري ولا بتاع الجمعيه زاد التوفيق.
2: هذه حاجه استثنائيه السنة عملناها، هي شنو هي؟ هي ما يعني روحت عندي تو 10 ايام في فرنسا، اني يعني وقت روحت عملت كماندا 200 تريكو، معناها وقت وصلت لمساكن 200 تريكو حاضرين هذم، فهمت؟ فما قبلك ولا بونمون زاد حاضر تو سويت، بدلنا الميثود حاجه اخرى، ما عادش نحط نمرو بطاقه تعريف والاسم وكذا، عملنا بار نيميرو باش اللي يجي ياخذ تريكو ياخذ لابونمون نتاعو، ما يقعدش يستنى ثلاثه شهور وشهرين او ما خديش، ونقصوا التاويلات نتاع الجمهور. معناها تو كل شيء موجود، جيت كلا يتصل بنا ولا عنا الإدارة متاعنا محلولة من 5:30 حتى 3:00 يجي يقيد اسمه ياخذ توت سير بلاس ياخذ لابونمون نتاعو وياخذ تريكو، معناها ما اكثرش من هكا، معناها قاعدين نخدموا في خدمه جباره، فهمتني؟ غير نستناو واش ناقصنا اقبال، الاقبال باش نعملوا اكثر لابونمون، تو وصلنا 75 ابونمون، راهو شوي راهو شوفوا جمعيتك براي فرحتكم الجمعه اللي فاتت، شفتوا ستيل دي جو، شفتوا لعبه، شفتوا التنظيم، ناقصين كن انتم ادعمونا ادعموا جمعيتك، ما احنا خاطينا فهمت، احنا رانا جنود متجندين للجمعيه قاعدين نخدموا باش نوفروا لكم كل شيء، كسوا ابونمونات كسوا تريكوات كسوا تنظيم، فهمت شنو كسوا معناه تنظيف في باش حتى يجي حتى اللي يجي معاه بنت ولا يجي معاه ولده صغير ما يلقاشك القباحه ما يلقاشك الهمجي ما يلقاشك العرق فهمتني. رانا هذا الكل كي قاعدين نخدموا به لاسعاد الجماهير.
1: لاحظت زاد فما نظام فيما يخص مكان بتاع الصحفيين في الجانب التنظيمي، كي باش نرجع الجانب التنظيمي الجمهور عنده بلاستو كيف زاد ما شفناش ربما بعض الاشكاليات او رمي مقذوفات في المقابله اللي تعديت، رغم انه العدد كبير خاطر كيبدا فما عدد جماهيري محترم مع العباد اللي عندها لي زابونمون نتاعها مع التسيكر اللي بعتوهم، دونك حتى السيطره عليهم تلي صعيبه شوي. رغم هذا الحمد لله كانت المقابله في اجواء متميزه من اول دقيقه لاخر دقيقه. استوفيق
2: والله احنا ضير، انا درنا في القهوه رانا بلغنا الامور هذه، راهوني ما حاجه برك الا ما نسمحش فيها، احنا عندكم تشوفوا التنظيم الامور واضحه معناها ما فماش حتى اشكال، اما اذا حد معناها شو يوصل يضر الجمعيه يرمي دبوسه ولا يرمي حاجه راهم المنبري هذايا نقول له راك انتردي عام كامل ما تلعبش،
1: ما يدخلش للستاد
2: على خاطر راهي جمعيتك انت باش ترمي دبوسه ولا تقادي راهو مش مضر جمعيتك، وين هيك راني ما نسمحش فيها، كل شيء نسمح فيه كان في الامور هذه، والحمد لله زاد كيما قلت لك نظمنا للصحافه ونظمنا ليزانفيتي ومشيت
1: امريكا،
2: مشيت باذن الله يعني ممتاز يعني نقول مشيت 70% امريكا، مازلت نطمح ما خير
1: ان شاء الله
2: نطمح ما خير، الوجه مساكنك
1: به توفيق. عندكم مشاريع اخرى اليوم لدعم الجمعيه، عندكم حاجات اخرى تخموا باش تخدموها باش توفروا ربما سيوله اضافيه اليوم للجمعيه؟
2: والله يا سي مادي بارك الله فيك، انت ذكرت النقطه هذه، يعني عندنا تو اختي راح صغير وان شاء الله يجيبوا معنا، قعدت نحكي مع الهيئه نتاعي وان شاء الله يجيبوا معنا الا في مساكن الكل، يعني اقتراحي صغير بسيط وسهل معناها تنجم ما هو شكل حاجة كومبليكي. زي ما قلت نحب نعمل الجمعة الجاي نعمل حملة على قهاوي الكوليكي. عنا تواصل تبرعات عنا متاع 5000 وعنا متاع 10000 وعنا متاع 20 دينار. وإن شاء الله القهاوي هذا من الكوليكي يتفاعلوا معنا. وقلت بعد القهاوي مثلا نولي لفرماسي بعد لي فرماسي معناه كل جمعة نعمل حاجة. فهمتني كيفاش؟ وراه كل شيء موثق معناه ولا شي يدعم حاجة يلزم ديما توصيله معه. يعني تو الحق ما نكذبش عليك ساعات واحد يعطيني يقول لي ليه خليه توفيق التوصيل نعرفوك ما مش تعرفني أما يلزمك تاخو حقك. فهمت؟ باش حتى ما تصيرش حوايج أخرين باش ديما نبعدوا
1: على التأويل
2: لا أكثر ولا أقل. وإن شاء الله من منبري هذين إن شاء الله جماعة القهاوي الكوليكي رانا مستنصرين بيكم ولا في مقدور ولا في مقدور بلا كتب ربي عاون من 5000 إلى 10000 إلى 20000 راهو يا الأولاد والله جمعيتكم وأمانة في ديكم ونعطيكم من المنبر متاعي هذايا راني داخل في الهائية معناها عبيد قاعدة تخدم وعبيد منظمة وكل شيء بالحسابات. فهمتوني؟ ولا فرنك اللي يمشي ولا فرنك اللي تعطيه عندكم حق تحاسبوا به معناه كل شيء الرافي هني كل شيء مقيد ومسطر مش كيما العوامة اللي فاتت معناه تحس في جمعية عندها ماشية في طريق صحيح في أمور كونتابيليتي في أمور تخريج فلوس في أمور نحسها في جمعية هذه. والله بكري كنت قاعد يعني والرئيس قلت له كان جي نور الدين بوجاع تحية ليلو من المنبر متاعي كان جيت عنده هالإدارة هذية كما عندك أنت محمد السوسي راهو نور الدين بوجاع عامنا ولطلع صدقني معناه يخدموا كوليكتيف ويخدموا معناه عبيد تعرف إيش قاعدة تعمل قاعدة تنظم وقاعدة ما شاء الله وربي وفقنا
1: ان شاء الله. اكيد فما بروجرام زاد الرجال الاعمال ولا لا استوفيق ولا هذا اللي خليه للهيئه؟
2: والله يسمعني كل واحد احنا مقسمين الخدمه نتاعنا مثلا رجال اعمال ايش يتلاقوا بهم الاداره يتلاقوا بهم مثلا كيسي محمد سوسي كيسي محمد قم كيسي وليد الهيئه نتاعو واحنا احنا صغار احنا نمشي للقاوي نمشي للفرماسيين نمشي للطب فهمتني كيفاش كل واحد عنده خدمته معناه لازم كيما اني نحترم خدمتهم وما يحترموا خدمتي باش نبداو الكل كيما ماشي نفرد اتجاه
1: اكيد به في ماتش مهديه باش يتم سماح عدد من جماهير الهلال باش تحضر ولا لا قاعدين تخدموا على النقطه هذه؟
2: والله قاعدين نخدموا عليها قاعدين سي محمد سوسي قال شي نكلم الرئيس ونجيب لكم تذاكر. قلت له اني ما تجيبنيش تذاكر الحق علاش قولي علاش يا مهدي
1: علاش
2: يعني ما نكذبش عليك يا خويا اللي يحب مساكني يدفع المهدي باش وقت يجيوني المهدية قصة سكري كما عملت المرة هذه شكرا نتوجه شكر الجماهير جماهير الشاب جيت لهم قلت لهم اني رئيس لجنة الحباية اخوي مرحبا بكم افرحوا بنا مش تقصوا سكر الحق قصيتهم كل سكر كانوا متقبلين. قلت لهم احنا وقت نمشي لكم الغادي نقصوا سكرنا وكانت العملية كيك فهمتني كيفاش اني نمشي الغادي نقص تسكرتي وانت وقت تجيني مرحبا بكم قص تذكرتك فهمتني كيما قلت لك احنا رانا حاشتنا بالفلوس يا الاولاد سامحوني نتوجه رساله للمساكنين الكل كي رانا والله حاشتنا بالفلوس راهو الجو ما شاء الله بيان اما اني نحط في روحي في بلاصه اللاعبين راك اذا اشتبط عليهم مره اثنين ثلاثه راهو شو يدخل الشك في الجمعيه وشو يدخل فهمت عاونوا رئيس الجمعيه رئيس الجمعيه راهو يحب الجمعيه ما يرى واحد وما ينجمش انكم انتم ما شفتوا عم ناول واحد برك ما ينجمش وتحب وما نيشنا كان وجهة نظر متعييني رانا باش ما نصعبوهاش على الجماهير وما نصعبوهاش على الجوار احنا اش نلعب الكرة للكرة ما نلعبوش على المراتب اللوطانية باش نقعدوا في ريسك او نطيحوا ما نطيحوا نلعبوا على الخامسة على السادسة وكان جي يطلعوا مرحبا بيه اما يلزمها مهدي انت تعرف راك ما شاء الله واحد ويد برك ما تصافقش راي
1: والمال قوام العمل
2: صحيت
1: يعطيك الصحة التوفيق بارك الله فيك على تلبية الدعوة ونتمنى لكم ان شاء الله التوفيق والنجاح وان شاء الله يعني الاعمال اللي تقوموا فيها كيف نشوفوا على ارضية الميدان وتكون فما نتائج ايجابية والحمد لله 4 نقاط او من ستة نقاط ممكنة في جزء مقابلات ان شاء الله انتصار الثاني من خارج القواعد نهاية هذا الاسبوع اكيد هذه المقابلة ستكون مباشرة على مواجه راديو مساكن في متابعة مباشرة لمباراة المكارم والهلال ان شاء الله في موعد قادم واكيد سنتواصل من جديد سي توفيق
2: ان شاء الله ان شاء الله
1: في متابعه وان شاء الله ربي يوفقكم في مهامكم ونتمنى النجاح والتوفيق للهلال الرياضي بمساكن. تحيه زميلنا منير سلامه اللي رافقنا في الاخراج الفني اكيد احنا موعدنا باش يتجدد غدوه في نفس التوقيت من 11 الماضي ساعه نقول لكم شيء طيبه الى لقاء نسكل
3: في وقت تكثر فيه الأسئلة، تتعدد الروايات، وتغيب أحيانا الحقيقة بين التفاصيل. القناص يقربكم من الحدث. نستمع لكل الأطراف ونضع الملفات تحت المشهر. من الشأن العام إلى المشاغل اليومية، من الخبر إلى كامل الحقيقة. القناص، جرأة في الطرح ودقة في المعلومة. القناص مع مهدي الساحلي على لرم اف ام.
4: هاي الاشهار على لرم اف ام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في مساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيكو ريدو، انفو لاين 29 052 053.
5: قريت لاسعاد كل بيت.
6: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام.

نذكر أن اللقاء دار يوم 12 سبتمبر 2026 وانتهى بفوز المرسى هدف مقابل صفر. من جهتها أعلنت الهيئة المديرة لمستقبل المرسى تمسكها بحقوق النادي على خلفية قرار رابطة المحترفة لكرة القدم بإعادة المباراة أمام النجم الساحلي إثر الاحتراز المقدم. وأكدت الهيئة المديرة أن اللجنة القانونية للنادي المتكونة من الكاتب العام نزار الجوادي والمحامين أمين لارغت وحامد المغربي قدمت مختلف الدفعات والحجج القانونية للدفاع عن موقف الجمعية. واعتبرت الهيئة أن قرار إعادة المقابلة خلف استغراب كبير مؤكدة أنها باش تواصل المسار القانوني ولن تتنازل عن حقوق النادي، كما شددت أيضا على أنها ستعمل وستسعيد بجميع وسائل الطعن اللي يتيح القانون وصولا إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية التاس عند الاقتضاء. وختمة هيئة المستقبل المرسى بالتأكيد أن النادي لا يبحث عن امتيازات أو معاملة خاصة وإنما يطالب بتطبيق القانون على الجميع وبنفس المعايير. كما أصدر أيضا مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم البارح قرار بهزم مستقبل القصريين جزائيا 2-0 ومنح 3 نقاط لقوافل قفصة. ويأتي هذا القرار على خلفية قبول الاعتراض شكلا وأصلا ضد مشاركة لاعب المستقبل بلال الفقراوي في المباراة اللي جمعت الفريقين خلال الجولة الأولى واللي انتهت بفوز قوافل قفصة بهدفين مقابل هدف. من جهتها أيضا فريق والهيئة التسييرية لمستقبل القصرين أعلن أنه باش يستأنف قرار الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة القاضي بخصم 3 نقاط من رصيد الفريق على خلفية الاعتراض المقدم ضد مشاركة اللاعب بلال الفقراوي. وأكدت هيئة مستقبل القصرين أنها باش تواصل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة دفاعا عن حقوق النادي ومصالحه الرياضية، كما دعات أيضا الهيئة جميع جماهير الفريق إلى مواصلة دعم المجموعة والالتفاف حول النادي مؤكدة تمسكها بالدفاع عن حقوق الجمعية بكل مسؤولية وحزم. نعطيكم فكرة على ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم عقب قرار مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة خلال اجتماعه المنعقد البارح بإعادة مباراة مستقبل المرسى والنجم الرياضي الساحلي واللي دار كما قلنا في فترة سابقة بملعب عبد العزيز الشتوي بالمرسى لحساب الجولة الرابعة. الترتيب النادي الفريقي في رصيده 9 نقاط تنقص مقابلة الترجي الرياضي 9 نقاط أيضا في المركز الثاني. في المركز الثالث نلقاو النادي الصفاقسي تقدم الرياضي بسقيط الدائر اتحاد بن قردين والاتحاد المنسيري برصيد 8 نقاط. في المركز السابع شبة العمران النادي البنزرتي برصيد 7 نقاط. في المركز التاسع نلقاو الملعب التونسي والنجم الساحلي ب4 نقاط جوز فرق تنقصهم مقابلة. في المركز 11 الترجي الجرجيسي 3 نقاط. في المركز 12 نجم المتلوي 3 نقاط. في المركز 13 الأولمبي البيجي برصيد 2 نقاط. في المركز 14 مستقبل المرسى بنقطة وتنقصها مقابلة. في المركز 15 أمل حمام سوسة بنقطة واحدة. وفي المركز 16 نادي حمام لم في رصيده 0 من النقاط. تعود الأندية التونسية نهاية الأسبوع القادم إلى الأجواء الإفريقية من خلال إقامة مقابلات ذهاب الدور التمهيدي الثاني من مسابقتي رابطة الأبطال الإفريقية وكأس الاتحاد الإفريقي. بالنسبة لرابطة الأبطال يوم السبت 17 أكتوبر بداية من ماضي ساعتين تي بي مازامبي يواجه الفريق النادي الإفريقي، وأنهار الأحد 18 أكتوبر بداية من 6 متاع العشية فريق السويحلي الليبي في مواجهة الترجي الرياضي التونسي. في كأس الاتحاد الإفريقي يوم السبت 17 أكتوبر بداية من 3:30 الترجي الجرجيسي يستضيف ريال باماكو مالي، وبداية من 5 متاع العشية أمادو ديالو الإيفواري يستضيف النادي الرياضي الصفاقسي. تراجع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم ب4 مراتب في التصنيف الشهري للفيفا الصادر يوم أمس ليصبح في المركز 61 عالميا و11 إفريقيا. ويأتي هذا التراجع بعد التعادل مع أوغندا وبوتسوانا، وتصدر المنتخب المغربي 7 عالميا المنتخبات الإفريقية متقدما على السنغال 18 عالميا ومصر 25 عالميا والجزائر 28 عالميا والكوتيفوار 29 عالميا ونيجيريا في المركز 30 عالميا وجمهورية الكونغو الديمقراطية 40 عالميا والكاميرون 42 عالميا ومالي 47 عالميا وجنوب افريقيا في المركز 48 عالميا. وعلى الصعيد العالمي حافظت اسبانيا على الصدارة متقدمة على الارجنتين فرنسا انجلترا والبرتغال ثم البرازيل.

0: مكتب الرابطة الوطنية لكرة اليد خلال اجتماع المنعقد جملة من العقوبات التأديبية، وذلك على خلفية الأحداث اللي شهدتها قاعة صيادة خلال المقابلة اللي جمعت فريق الترجي الرياضي التونسي يوم الأحد 4 أكتوبر الجاري في إطار الجولة الأولى من بطولة النخبة الصغر. العقوبات نلقاو عقوبة الإيقاف في حق لاعب محمد خليل الوسلاتي من الفريق الترجي الرياضي التونسي بـ8 مقابلات مع خطية مالية قدرها 300 دينار، أيضا عقوبة إيقاف في حق اللاعب أنس الحلواني من فريق الترجي الرياضي التونسي بـ4 مقابلات مع تأجيل التنفيذ في 2 مقابلات وخطية مالية قدرها 300 دينار، عقوبة الإيقاف في حق اللاعب عبد المؤمن الكبتوني من فريق الترجي الرياضي التونسي بـ4 مقابلات مع تأجيل التنفيذ في 2 مقابلات وخطية مالية قدرها 300 دينار، عقوبة الإيقاف في حق اللاعب اسكندر الحمروني من فريق الترجي الرياضي التونسي بـ4 مقابلات مع تأجيل التنفيذ في 2 مقابلات وخطية مالية قدرها 300 دينار، عقوبة أيضا الإيقاف في حق اللاعب محمد إياد مطير من فريق اتحاد صيادة بـ8 مقابلات مع خطية مالية قدرها 300 دينار، عقوبة الإيقاف أيضا في حق اللاعب محمد ياسين بن مخلوف من اتحاد صيادة بـ4 مقابلات مع تأجيل التنفيذ في 2 مقابلات وخطية بـ300 دينار، عقوبة الإيقاف في حق اللاعب عمر الكتاري من اتحاد صيادة بـ4 مقابلات مع تأجيل التنفيذ في 2 مقابلات وخطية بـ300 دينار، عقوبة أيضا في حق اللاعب محمد أمين ميلاد من اتحاد صيادة بـ4 مقابلات وأيضا تأجيل التنفيذ في 2 مقابلات وخطية قدرها 300 دينار، عقوبة الإيقاف في حق المسؤول الأول لفريق اتحاد صيادة محمد سويد ومنعه من ممارسة أي نشاط رياضي تابع لكرة اليد وذلك لكامل الموسم الرياضي مع تسليط عقوبة مالية قدرها 1000 دينار، عقوبة الحرمان من اللعب بدون حضور الجمهور في حق فريق اتحاد رياضي بصيادة في مختلف الأصناف لمدة 9 مقابلات من بينها 3 مقابلات تجرى خارج قاعة صيادة في ملعب محايد و6 مقابلات بدون حضور الجمهور بقاعة صيادة وذلك ابتداء من تاريخ 6 أكتوبر 2026 مخطية مالية قدرها 5000 دينار. يواجه المنتخب الوطني التونسي اليوم نظيره المنتخب السنغالي، نحكيه على المنتخب التونسي سيدات بداية من الساعة 7 مساء على أرضية ملعب حمد العقربي برادس ضمن منافسات ذهاب تصفية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2028. مقابلة الإياب ستقام يوم 13 أكتوبر الجاري على ملعب عبدالله واد بداية من الساعة 5 مساء، وفي صورة تأهله يلاقي المنتخب التونسي في الدورة الثالثة المترشح من المواجهة المزدوجة بين المنتخب البنيني والنظير المالي. مباراة اليوم باش تكون منقولة مباشرة على الوطنية الثانية. دارت البارح منافسات الجولة الرابعة من البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة في مرحلتها الأولى. النادي الإفريقي فاز على الملعب النابلي 84-46، الاتحاد المنسيري انتصر على النادي الرياضي بحمام سوسة 83-35، النجم الراتسي انتصر على اتحاد الأنصار 63-54، شبيبة المنازة هزيمة في مواجهة الشبيبة القيروانية 61-52، الدالية الرياضية بجرومباليا فازت على النادي الصفاقسي 82-70، ونجم حلق الواد هزيمة في حلق الواد أمام النجم الساحلي 72-79. ديما أكثر أخبار بأكثر تفاصيل موجودة متواصلة عبر موقعنا www.rmfm.net.
1: ديما أكثر أخبار بأكثر تفاصيل موجودة متواصلة على www.rmfm.net.
2: أرام فام
3: في مساكن
2: في سوسة
3: والمنستير
2: على 99.8
3: على 99.8.

0: بدي واحس يحلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر
1: اغلن الحبك وفاي ورهن

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
2: الموسيقى نون ستوب على رمفام.

0: تشيكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. دقيقة سياسيه
2: صباح الخير صباح النور في دقيقة سي اس ام. يواصل الهلال الرياضي بمساكن تحضيرات واستعدادا لمواجهة الجولة الثالثة واللي باش تجمعوا يوم السبت القادم بعد غدوة بمكارم المهدية. الفريق باش يدرب اليوم ويعمل حصة تدريبية بالملعب البلدي بمساكن انطلاقا من ماضي ثلاثة على أن تكون يوم غد الحصة الصباحية قبل التحول إلى أحد النزول بالمهدية لقضاء الليلة المقابلة، وذلك في إطار الإعداد الجيد للمواجهة والابتعاد بالطبيعة على ضغط التنقل. ويأمل أبناء الهلال في مواصلة النتائج الإيجابية وتحقيق النقاط وتحقيق نتيجة جديدة تدعم رصيد الفريق في بداية الموسم. نذكر أن الهلال في رصيده 4 نقاط. في إطار أيضا التحفيز ومواصلة الدعم الفريق، أكدت الهيئة المديرة للهلال الرياضي بمساكن حرصها على توفير منحة تحفيزية للاعبين في صورة تحقيق فوز جديد من خارج القواعد. وتأتي هذه الخطوة قبل مواجهة مكارم المهدية يوم السبت في مسعى من الهيئة إلى توفير كل الظروف الملائمة أمام أبناء الهلال الرياضي بمساكن لتحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة حصد النقاط خارج الميدان. نذكر أن الهلال الرياضي بمساكن كان تمكن من تحقيق الانتصار في الجولة الافتتاحية خارج قواعده أمام محيط قرقنا قبل ما يتعادل في المباراة الثانية في الملعب البلدي بمساكن في مواجهة هلال الشبح. نعطيكم فكرة على البرنامج الكامل للجولة الثالثة. الدفعة الأولى بالنسبة لمقابلات المجموعة الأولى باش تكون يوم السبت مستقبل سليمان في مواجهة جمعية مقرين. النجم الخلادي يستضيف الرلوي. الملعب السوسي في مواجهة بعث بوحجلة. مكرم المهدية يستضيف هلال مساكن. نادي محيط قرقنة في مواجهة فريق الكوكب الرياضي بعقارب. وفريق المستقبل الرياضي بجابس يستضيف هلال الشبة. مقابلة وحيدة في المجموعة الأولى باش تلعب النهار لحد 11 أكتوبر. بداية أيضا من مضي ساعتين ونصف نادي سبورتينغ بن عروس يستضيف الاتحاد الرياضي بتطاويل. بالنسبة للمجموعة الثانية برنامج المقابلات، مقابلة تتلعب نهار السبت بداية منذ ساعتين ونصف هلال رديف يستضيف النادي القربي. باقي المقابلات يتلعبوا نهار لحد بداية من منذ ساعتين ونصف نلقاو جمعية أريانا في مواجهة القلعة الرياضية. أولمبيك الكيف يستضيف القوافر الرياضية بقفصة. نادي سبورتينغ المكنين في مواجهة جندوبة الرياضية. الشبيب القيرواني يستضيف الاتحاد الرياضي بقصور السيف. الأمل الرياضي ببوشمة في مواجهة الملعب الجيبسي. وأولمبيك المدنين في مواجهة المستقبل الرياضي بالقصرين. نكملوا مع كرة اليد. الهلال الرياضي بمساكن باش يلعب مباراة الجولة الرابعة نهار السبت 10 أكتوبر بداية من ماضي ثلاثة في مواجهة مع الاتحاد الرياضي بصيادة. المقابلة هذه باش تلعب في صيادة بالقاعة الرياضية في صيادة. ونذكروا أن المقابلة هذه باش تلعب دون حضور الجمهور في ظل القرار الأخير من مكتب الرابطة الوطنية لكرة اليد بمعاقبة الفريق الاتحاد الرياضي بصيادة بلا لعب المقابلات خارج في ميدان وايضا خارج الميدان بدون حضور الجمهور. دونك هي العقوبه الحرمان من اللعب دون حضور الجمهور في حق الفريق الاتحاد الرياضي بصياده في مختلف الاصناف لمده 9 مقابلات من بينها 3 مقابلات تجرى في خارج قواعد صياده في ملعب محايد و6 مقابلات دون حضور الجمهور بقاعه صياده، وذلك ابتداء من تاريخ 6 اكتوبر 2026 مع خطيه ماليه قدرها 5000 دينار على خلفيه الأحداث اللي رافقت بطبيعة مباراة بطولة النخبة الصغر بين فريق الاتحاد صيادة والترجي الرياضي التونسي. هذه كانت آخر أخبار الهلال.
1: اختيقة سياسية مع تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. تقيت الشهر على رام اف ام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
3: دراها بربي يقول لي كيفاش.
1: دريم زوم تحط على دمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
0: يا اخي شنيا الحكاية؟ علاش برا فارماسي رويس الناس الكل تحكي عليها؟ على خاطر عندهم اللي تحتاج الكل لي برودوي فارماسيوتيك دوي ميديكو كومبليمون اليمونتير دياغنوستيك فيزاج ولي مارك الكل موجودة عندهم تخفيضات من 10 حتى ل 20%. واستنى شوية، العروض ما زالت، على خاطر مع كل برودوي تشريه عندك دياغنوستيك غراتوي. وتلقاونا في زوز نقاط في شارع البي ام ساكن وزادة في الحي بحضرهم بوان سوني مع برا فارماسي رويس ليفغيزون الكامل تراب الجمهورية وقضيتك توصلك الباب التالي. للاستفسار اتصلوا بنا على 55 055 009 ولا 53 538 538. وتابعونا على الفيسبوك انستغرام تيك توك وتلقونا زادة على الواتساب، يعني من

0: وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام افام. راديو ارام افام. ارام افام ديما معاك ديما معاك.
1: ارام ماجازين الموعد اللي يجيكم ديما من الاثنين للجمعه من ماضي ساعتين للخمسه. ارام ماجازين العشويه اللي ترافقكم بالاخبار الموسيقى والضيوف. ومعانا ما يفوتك شيء ومعانا ما يفوتك شيء. ملا عدل الموجه واسمعنا على 99.8 ولا على www.ramfm.net www.rmfm.net وخليك إين مع RM Magazine.
2: ماضي ساعتين وخمسة دقائق. نهاركم زين. تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما كنت وين ما كان يوصلكم صوتنا على 99.8 ولا على 3W.RMFM.net. موعد جديد لليوم الخميس 8 أكتوبر 2026 معكم انطوى حتى للخمسة. إذن نرجع معكم على آخر الأخبار والمستجدات المحلية جهوية والوطنية. شكرا لكم على الاستماع. شكرا لكم إنكم باش تبدأوا معنا المش عشية اليوم وإن شاء الله انونسوكم بالفقرات والموزيكا اللي تسمعوها معنا. أي اقتراح مرحبا بكم على 71 134 396 وإلا على 29 29 66 68. ما تنسوش زادة على الباش فيسبوك راديو راما فام. مرحبا بكل اقتراحاتكم أراءكم نقدكم لديديكاس متاعكم. زادة كان عندكم شكون يحتفل بعيد ميلاده اليوم خليونا لديديكاس متاعكم. إيهاب وراوي في الإخراج من البيجي معكم من قدام الميكرو. باش خليكم مع الموسيقى ونفكركم انه ان شاء الله اليوم باش يكونوا حاضرين بحذنا ابطال الحساب الذهني بمساكن اللي باش يكونوا ان شاء الله حاضرين بحذنا ونحتفلوا معهم بالتألق الاخير والمراكز والمراتب الاولى المشرفة اللي اتحصلوا عليها. بعد شوية نعطيكم التفاصيل والاربع يكون ان شاء الله الموعد. خليكم مع الموسيقى تبدلوش الموجه هنا راجعين. نعم

0: فاصل ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمفام على 71 177 1 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت.

0: ماجازين ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
1: قيت الشهر على نرم افام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم مينا جي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه، انفو لاين 27 198 888.
0: قريت لاسعد كل بيت.
2: بليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
0: أرم ماجازين ترجع لكم بعد شوية.

0: إذا صبر بعين نسمعه بعد شوية في رم ماجازين. نعم
1: أنتم تسمعوا في أرم ماجازين مع منى على الرم فاب.
0: رجعنا لكم من جديد مستمعينا وما زلنا مواصلين معاكم المشوار لقيت ذي نمشي مع بعضنا للميتيو. في الميتيو إذا نبدأ مع الأحوال الجوية. إذا وين يكون الوضع الجوي اليوم؟ يتميز بطقس مغيم بعد الظهر بالمرتفعات الغربية والريح من القطاع الغربي ثم الشمالي بالشمال ومن القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة وتتقوى أثناء الليل قرب السواحل الشرقية وأثناء ظهور السحب الرعدية وتتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة. البحر قليل الاضطراب ويصبح مضطرب بلا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية وتتراوح الحرارة القصوى عامة بين 30 و35 درجة وفي حدود 28 درجة بالمناطق الساحلية الشمالية. بالنسبة للتوقعات الجوية كيف زاد المعهد الوطني للرصد الجوي كان أصدر نشرة متابعة قال فيها أن الوضع الجوي يكون بداية من الليلة القادمة ملائمة لنزول أمطار مؤقتا عادية بالمناطق الساحلية الشمالية وتكون غزيرة بمناطق أقصى الشمال الغربي وتشمل تدريجيا غدوة 9 أكتوبر بقية مناطق الشمال ثم الجهات الوسط محليا والجنوب بعد الظهر وتكون غزيرة خاصة بولاية زغوة سليانة سيدي بوزيد القروان وبجهة الساحل وين تتراوح أعلى الكميات عامة بين 30 و50 مليمتر وتصل محليا إلى 70 مليمتر مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. هذا ينتظر أن تشهد الحرارة انخفاض ملحوظ خاصة بمناطق الشمال وين تتراوح القصوى بين 20 و24 درجة وتكون في حدود 18 درجة بالمرتفعات وبين 26 و30 درجة ببقية الجهات. بالنسبة للأحوال الجوية في مساكن درجة الحرارة اليوم بين 34 و35 درجة طقس سخون اليوم وإذا حتى الانخفاض اللي بش يتم تسجيله تدريجيا بش يكون بين 27 و28 درجة العشية وسرعة الرياح اليوم تفوق 20 كيلومتر في الساعة. غدوة كما قلنا تقلبات جوية بالنسبة لطقس غدوة وطقس السبت وهكا إذا درجة حرارة بشتبدأ تسجل في انخفاض تدريجي انطلاقا من نهار السبت. هذه بالنسبة للأحوال الجوية والميتيو لليوم. ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا بعد شوية أنفلوكال خليكم مع الموسيقى ونرجعين.

0: عد
1: ارم ماجازين ترجع لكم بعد شوية بعد شوية.
2: بقية الشهر على ارم اف ام 41 سنة واحنا معكم. 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والادوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد السريدي بمسيكن الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط لذمتكم كان كيوري عماد السريدي بمسيكن اسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيد توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد السريدي بمساكن طريق صفاقس انفولاين 98 402 646.
3: بليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: ارم ماجازين ترجع لكم بعد شويه بعد شويه.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام افام. راديو ارام افام. ارام افام ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على ارم افام على ارم افام.
3: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا. اذا تحياتنا لكم اللي عدلتم وجدكم لوقيت هذا، نمشي مع بعضنا لانفولوكال.
1: انفولوكال
3: في انفولوكال باش نبداو. اذا نحكيو على المبادره الوطنيه التشاركيه للوقايه من السلوكيات المحفوفه بالمخاطر، وين اشرف ويلي سوسة على التظاهره هذه ساعه وقايه من السلوكيات المحفوفه بالمخاطر اللي كان احتضنها المركز القطاعي للتكوين في الالكترونيك بيا سوسة بتنظيم وزاره الاسره والمراه والطفوله وكبار السن. وتهدف التظاهره هذه لتعزيز الوعي والوقايه وحمايه الاطفال والناشئه من مختلف الظواهر والسلوكيات المحفوفه بالمخاطر اللي تهدد سلامتهم وتوازنهم النفسي والجسدي. ولي سوسة أكد في كلمة لي حرص السلطات المركزية والجهوية والمحلية على متابعة تنفيذ البرامج المضمنة ضمن الاستراتيجية الوطنية لحماية الناشئة من مختلف السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وأشار إلى ضرورة أن تكون الفئة الشابة خير سفير لنبذ كل أشكال الإدمان والعنف وحماية الأطفال من المخاطر اللي تهدد سلامتهم. وأبرز أنه تحقيق الأهداف هذه يمر عبر تعزيز الوعي لدى الناشئة والأولياء والأسر باعتبارهم وباعتبار دورهم الرقابي والتربوي، ودعم قدرات الإطار التربوي والجامعي والعمل في إطار استباقي الكشف المبكر عن المخاطر، إلى جانب اعتماد خطاب اتصالي موحد وتنسيق الجهود بين مختلف الهياكل والمؤسسات والنسيج الجمعيات الجهوي والمحلي. كملوا في أخبارنا المحلية الأخرى، وين تنتظم الدورة السادسة من تظاهرة الخطوات الخضراء على حد 18 أكتوبر بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للنهوض بزراعة الأعضاء. وكانت انعقدت جلسة تم تخصيصها لتنسيق الأعداد لمختلف جوانب التظاهرة هذه، ومثلت الجلسة دي مناسبة لتعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف المداخلين وضبط البرنامج العام للتظاهرة بما يساهم في إنجاح المبادرة التوعوية هذه والرياضية الهادفة إلى نشر ثقافة التبرع بالأعضاء والتعريف بأهمية زرع الأعضاء والمساهمة في إنقاذ الأرواح. في دار إذن المتابعة الميدانية لإنجاز المشاريع العمومية والتنموية وسائل العمل بالمرافق العمومية، كان أدى ويلي سوسة زيارة ميدانية المعتمدية كوندار لمتابعة مدى تقدم إنجاز عدد من المشاريع العمومية في قطاعات الصحة الشباب والرياضة، الوقوف على سير العمل بعدد من المرافق العمومية. زيارة شملت محطة الضغط العالي إذن بين كوندار الصخيرة، وين تم معاينة مدى تقدم الأشغال ونفاد المشرف على إنجاز الأشغال. بالنسبة للتقدم إذن قسط الهندسة المدنية فاقت 90% على أنه يتم استكمال تركيز مختلف التجهيزات في الأجيال التعاقدية، كما تم استكمال أشغال صيانة وتهيئة مركز رعاية الأم والطفل بكوندار ومركز صحة الأساسية ببير الجديد، وهما حاليا بصدد القبول الوقتي. وتحول والي الجهة إلى قسم الاستعجال بكوندار ونطلع على ظروف أجزاء الخدمات الصحية واستمع إلى مشاغل العاملين خاصة المتعلقة بتوفير العدد الكافي من الإطارات الشبه الطبية. في دار شباب كوندار تم الاطلاع على إنجاز مشروع أشغال التهيئة والصيانة بقيمة جملية فاقت 400,000 دينار، ومن المنتظر إجراء الاستلام الوقتي للأشغال موفى الشهر الحالي، كما تم معاينة قاعة العروض دار شباب. وكان زادة ثم زيارة أخرى المعتمدية كوندار، وين تم الاطلاع على الظروف سير العمل بالمرفق العمومي وشؤون البلدية وممثلين عن الحرس الوطني تم تخصيصها لمتابعة مشروع تثنية إذا الطريق الوطني رقم 2 الرابطة بين فيضة والقروان، وشدد على ضرورة التسريع في تطبيق الإجراءات القانونية المتعلقة بإزالة الأحداثات على الطريق واللي تعيق إنجاز المشروع. فكركم أن الهيئة المحلية الهلال الأحمر بمساكن أطلقت حملة للتبرعات الشتوية بعنوان بخيرك دفي غيرك، بهدف مساعدة المحتاجين على مواجهة برد الشتاء. ولنا يتكفل الهلال الأحمر بمساكن بتوفير الأغطية والحواشي والمطريات والملابس، ويعمل سنا على تطوير الدعم اللي يقدمه لما يفوق 50 عائلة المسجلين في القائمات المذكورة حسب ما صرحوا به أعضاء الهيئة للرمفهم. تحتم بالتظاهره الذيوي تنظم المندوبيه الجهويه للتنميه في لحيا بسوسه بالتعاون مع الجمعيات اذا ريتركت كلوب وسوسه نيمال بروتكسيون سوس. اذا حمله مجانيه لتلقيح الكلاب عفوا والقطط بهدف تعزيز الوقايه وحمايه صحه الحيوانات والمواطنين هلا حد 11 اكتوبر بدايه من الساعه 9 صباحا امام القباضه الماليه بحي رياض سوسه. إذاش كان عنا في أنفولوكال؟ لا أنفولوكال مش خليكم مع الموزيكا دي النانسي عاجرة ما تبدلوش الموجين رجعينا.

0: ماجازين ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
1: تحية الشهر على ميرم افام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في مساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: ارم ماجازين ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية.

0: ارانا فام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارانا فام راديو ارانا فام ارانا فام ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على الرم فاب على الرم فاب. رجعنا لكم من جديد مستمعينا مع ثلاثه لقيه هذه. مازلنا مواصلين معكم مشوارنا ونمشيو مع بعضنا للركاب.
2: الركاب الركاب
1: في الركاب. إذا نبدأ بالخبر هذية، وين طالبت كل من الغرفة الوطنية للطاقة الفوتوضوئية والمجمع المهني للطاقات المجددة مجلس نواب الشعب بالتدخل من أجل السحب الكامل للمعاليم والأداءات الديوانية الموظفة على التجهيزات والمعدات الأساسية للطاقات المتجددة، وخاصة للواح والأقطاب الشمسية والنقيطات الشمسية الفوتوضوئية والبطاريات وأنظمة تخزين الطاقة والتجهيزات. واجهت الدعوة هذه في رسالة مفتوحة وجهها الهيكلين المهنيين إلى رئيس مجلس نواب الشعب في وقت يستعد فيه المجلس النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2027 ليتعين على الحكومة إحالته المجلس نواب الشعب قبل 15 أكتوبر الجاري وفق الأجال الدستورية. الغرفتين طالبوا بتخفيض الأداء عن القيمة المضافة إلى 7% بالنسبة للتجهيزات هذه، بما يجعل الطاقة الشمسية والتخزين أكثر نفاذا إلى الأسر والمؤسسات ويحد من الكلفة النهائية للاستثمار من الانتقال الطاقة. وأوضح أن الانتقال الطاقي اليوم ما عادش خيار مؤجل ولا مجرد توجه بيئي، بل ضرورة اقتصادية واستراتيجية وأمنية، وأن تونس مطالبة اليوم بتسريع تطوير الطاقات المجددة وخاصة الطاقات الشمسية والرفع من قدرة الأسر والمؤسسات على إنتاج واستهلاك الكهرباء محليا، بما يساهم في الحد من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية وتعزيز سيادة القرار الطاقي الوطنية. مكتب الاتحاد الأوروبي في تونس أعلن عن عودة مسابقة تصور بالأخضر لحماية البيئة والاستدامة بحلة جديدة مخصصة لصناعة المحتوى، ويتمحور موضوع المسابقة حول الحلول الإبداعية والتقليدية الاقتصادية في الماء والكهرباء عبر تسليط الضوء على أبطال الاستدامة والمحافظة على البيئة. المسابقة تستهدف الشباب اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة، ونتيح لهم مشاركة بتقاسم رؤيتهم عبر أعداد صور أو مقاطع فيديو لا تتجاوز مدتها دقيقة ونصف باستعمال الهاتف الجوال أو كاميرا. وحدد يوم 4 نوفمبر آخر أجل المشاركة وإرسال الأعمال، وقال المكتب أنه سيتم في الأيام المقبلة تقديم تفاصيل طريقة المشاركة. كونفدرالية المؤسسات المواطنة

0: المسؤولية المجتمعية المؤسسات وحماية البيئة، وأشارت إلى أن كل مبادرة بيئية تمثل ركيزة أساسية في بناء مستقبل اقتصادي أكثر قدرة على الصمود واحتراما للطبيعة. وأشارت إلى أن إدراج عدد الأشجار المغروسة ضمن أرصدة حصيلة الكربون يوفر للمؤسسات آلية ذات تأثير ملموس تمكنها من تثمين التزامها البيئي بصورة مباشرة. وزارة الداخلية أفادت أن المباني المتداعية للسقوط كانت محور متابعة يومية من قبل مصالحها المركزية والجهوية والمحلية بكامل مناطق البلاد، وخاصة إذا من قبل ولاية تونس معتمدي تونس المدينة وبسويقة. وأوضحت في رد على سؤال كتابي للنائبة مال المدب حول مآل المباني المتداعية للسقوط معتمدي تونس، كانت قالت البلدية أن البلدية شرعت في حصر البنايات المهدة وضبط قائمات في ذلك، ودعوة اللجنة المتألفة من ممثل بلدية تونس، ممثل إدارة الجهوية للتجهيز والإسكان، وممثل عن المعهد الوطني للتراث، وهذا القيام بالمعاينات الميدانية وإعداد بطاقات وصفية وتصنيف درجة خطورة كل عقار. ولفتت إلى أن البلدية تضع كافة المعدات والوسائل المتاحة لذمة الفريق مع اللجوء عند الاقتضاء إلى كراء تجهيزات إضافية لضمان نجاعة التدخلات حسب الأولويات. في موضوع آخر، إذا نظم السجل الوطني المؤسسات والهيئة الوطنية المحامين بتونس يوم دراسي تم تخصيصه للتعريف بالخدمة الرقمية ليوفرها السجل لفائدة المحامين ومرافقتهم في استعمالها. وتركزت أشغال اللقاء على الخدمة الرقمية المتاحة للمهنيين في المجال القانوني، وخاصة حساب المؤسسة اللي مكن محامين من إنجاز مختلف الإجراءات لدى السجل الوطني المؤسسات. كما شكل اليوم هذا مناسبة للتباحث في عدد من المشاغل العملية اللي واجهها المحامين في تعاملهم مع السجل، خاصة ما يتعلق بأصالة الوثائق المودعة. ويعد السجل الوطني المؤسسات قاعدة بيانات عمومية تم احداثها بموجب قانون، تهدف أساسا إلى تجميع المعلومات والبيانات والوثائق المتعلقة بالأشخاص الطبيعيين والمعنويين والترتيبات القانونية والناشطة في المجال الاقتصادي، ووضعها على ذمة العموم والهياكل المعنية. وهذا بخصوص جولتنا في الركاب.
1: الركاب
0: ما زلنا مواصلين معاكم مشوارنا مستمعينا، بش خليكم مع الموسيقى تبدلوش الموجه، احنا راجعين.

0: بترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
1: أرام فام
0: في مساكن
1: في سوسة
0: والمنستير
1: على 99.8
0: على 99.8.

0: كرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للارام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام. راديو أرام فام. أرام فام ديما معاك ديما معاك.
3: انتم تسمعوا في أرام ماجازين مع منى على أرام فام على أرام فام.
4: ما 3:16 دقيقة رجعني لكم من جديد مستمعينا. ما زلنا مواصلين معاكم مشوارنا إذا لقاية هدية نمشيو مع بعضنا لسكوب انفو.
5: سكوب انفو
4: سكوب انفو. في سكوب انفو باش نحكيو على الانطلاق في جمع عرجين التمور الناضجة وتوقعات بموسم مميز من حيث جودة وأسعار الصاب. ننطلقوا الفلاحين بعد من واحد قبلي في جمع عرجين تمور الدقلة النور الناضجة وعرضها بالأسواق داخل الولاية وخارجها وسط توقعات بأن يكون الموسم السنة مميز من ناحية الأسعار باعتبار جودة الصابة وخلوها من الأفات وخاصة هفت عنكبوت الغبار. رئيس دائرة الانتاج النباتي المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية محمد بن عبد اللطيف كان قال في تصريح لي وكالة مسفريقة للأنباء أنه بعض الواحات تشهد حاليا انطلاق نسبي في جمع التمور من نوع دقلة النور رغم أنه عملية نضج الصابة ما زالت في بدايتها ولا يمكن الحديث عن انطلاق موسم الجني باعتبار أنه عدد قليل من الفلاحين انطلق في قص بعض العرجين من أشجار النخيل. وأبرز أنه مؤشرات الموسم تتنبأ بإصابة واعدة من حيث النوعية حجم الثمرة وجودة التمور والخلو من الأفات والأمراض باعتبارها تكاد تخلو من آفة عنكبوت الغبار فضلا عن النقص الكبير في ظاهرة تيبس حبات التمور في العرجين وتراجع جودتها. وأعرب عن أمله في أن يكون الموسم واعد زادة من حيث التسويق ولفت إلى تقديرات الإنتاج الموسم هذية اللي تشير إلى تراجع في حجم الصابة مقارنة بالموسم الفارط واللي قد لا تتجاوز 260 ألف طن منها 247 ألف طن من نوع دقلة النور و 13 ألف طن تمور إذن مطلق. ودعا الفلاحين لواصلوا إلى حد الآن عملية تغليف العرجين إلى التسريع في نسق العملية الهامة تخوفا من نزول الأمطار حسب قوله. من جهة تؤكد رئيس الاتحاد الجهوي الفلاحة والصيد البحري ناصر بلطيف مشاركة الاتحاد في الجلسة الموسعة اللي تم عقدها الأسبوع الجاري بالعاصمة تحت شرف وزير التجارة وتنمية الصادرات واللي تم تخصيصها الوقوف على أهم الاستعدادات لموسم الجني وسبل دعم وتطوير منظومة الانتاج والتسويق كما تم التأكيد خلالها على ضرورة اعتماد خطة ترويجية متكاملة للتمور التونسية باعتبار أن القطاع هذا يمثل ركيزة تنموية واستراتيجية للولاية ويساهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد المحلي والوطني. يقال أنه تم التأكيد أيضا على ضرورة تسهيل حركة المنتوج بين مختلف الولايات وعدم وضع عراقيل أمام الفلاح أثناء عملية نقل المحصول. وذكر أنه تمت الدعوة في الجلسة إلى مزيد دعم الفلاحين تحسين ظروف الإنتاج والتجميع والخزن وتحويل والتسويق مع العمل على فتح أسواق جديدة تعزز حضور التمور في الأسواق العالمية ومضاعفة التنسيق بين كافة المتداخلين في منظومتي الإنتاج والترويج لحماية مصالح الفلاحة. وكان هذا شعلنا في سكوب انفو.
5: سكوب انفو
4: سكوب انفو. ما زلنا موصلين معكم احنا المشوار. اذا مستمعينا باش خليكم مع كازو ما تبدلوش الموجة انا راجعين.
6: عرفت نقطة الخوف مانيش خايف اغرقت وسط سويد وممنعت كان بضحكتي قريت برشا حساب الحاجة تعايف كان في بالي معايا تواتي ونلقاهم في واحلتي وكنت نحشم نحكي بهم رايف.

0: ثنية يسر فرحة للي مراقمت بي.
1: ارم ماجازين ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
2: عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام. ارم اف ام ديما معاك. ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. على 99.8.
3: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
4: الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net
2: www.rmfm.net. RM Magazine ترجع لكم بعد شوية.

0: ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
1: كل صباح تخرج أم تودع ولدها بكلمة رد بالك على روحك. يتبسم هو ويقول ما تخافش يا أمي، ساعة ونروح. أما الساعة ما رجعتش، كرسيها على الطاولة منزل فارغ، ضحكته ما عادش تتسمع وتليفونه ما عادش يسوني، سرعة زايدة، SMS تكتب في الطريق ولا تجاوز متهور، ثواني تبدل عمر كامل. حادث مرور ما يقتلش الإنسان بركة، يكسر قلب أم، يتم صغير ويوجع عائلة كاملة. كي تشد الطريق تفكر اللي فما شكون يستنى فيك في الدار، يستنى في صوتك باش يرجع، مش في خبر وفاتك. خفف السرعة وخلي عينك على الطريق، رد بالك خاطر مستنين.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام افام، راديو ارام افام، ارام افام ديما معاك، ديما معاك.
0: أرم ماجازين ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام. راديو أرام فام. أرام فام ديما معاك، ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في أرام ماجازين مع منى على أرام فام، على أرام فام.
3: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم المشوار لقيت هذايا، نمشي مع بعضنا الرقم اليوم.
1: رقم اليوم،
3: رقم اليوم باش نحكيه فيه على مستشفى سهلول اللي تصدر المؤسسات الصحية والاستشفائية العمومية في مجال إرساء المعرف الوطني للصحة بعد توحيد 180 ألف معرف صحي لحدود 6 أكتوبر وفق معطيات محين المستشفى. تم استعراضها خلال جلسة عمل انعقدت بالمؤسسة الاستشفائية وبإشراف مديرها العام شوقي بن حمودة بحضور عدد من الإطارات العليا. وتم تخصيص الجلسة هذه حسب الإصدار عن الإدارة العامة للمستشفى لتقييم مدى تقدم مشروع إرساء المعرف الوطني للصحة على مستوى المؤسسة، وتناولت عدد من الوضعيات الخاصة اللي تتطلب معالجة فنية وتنظيمية، وتم الاتفاق على اعتماد منهجية عمل موحدة لتجاوزها بما يضمن مواصلة تنفيذ المشروع بالنسق ونجاعة المطلوبين. وتم التأكيد بالمناسبة على مواصلة انخراط المؤسسة الاستشفائية في رقمنة الخدمات الصحية وتعزيز استمرارية الرعاية إذن وتكملها بما يساهم في حماية سلامة المرضى وتحسين جودة التكفل بهم. ويعد المعرف الوطني للصحة أحد المرتكزات الأساسية للتحول الرقمي المنظومة الصحية، وين يتيح ربط المعطيات الصحية الخاصة بكل مريض بصورة موحدة، ويمكن هيكل الصحية من النفاذ للمعلومات الطبية الضرورية بما يساعد على ضمان التكفل الناجع بالمريض بصرف النظر عن مكان تلقيه الخدمة الصحية أو انتمائه الجغرافي. إذن بخصوص كما قلنا مستشفى سهلول اللي يتصدر المؤسسات الصحية العمومية في توحيد المعرف الصحي ب 180 ألف معرف صحي حتى 6 أكتوبر 2026. وكان هذا شعنا في رقم اليوم.
1: رقم اليوم، رقم اليوم.
3: بعد شوية دقيقة صحاب، خليكم مع الموسيقى، أنا رجعينا.

0: رنا فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على الرم فاب على الرم فاب.
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم المشوار لقيت هذا، نمشي مع بعضنا لدقيقة صحة.
1: دقيقة صحة.
2: في دقيقة صحة نبدأ بالأخبار هذه، وين أعلنت الوكالة التونسية للتعاون الفني عن تنظيم يوم إعلامي لفائدة الإدارات الطبية والشبه الطبية الرغبة في العمل بجمهورية ألمانيا نهار 28 أكتوبر بمقر الوكالة للتعريف بفرص وإجراءات الانتداب للعمل في ألمانيا. ويستهدف اليوم الإعلامي الممرضين والمختصين في العلاج الوظيفي والعلاج الطبيعي وفني غرف العمليات، ويمشي تم تقديم عروض حول إجراءات الانتداب ومراحل الحصول على معادلة أو معادلة الشهادات إلى جانب الرواتب والامتيازات المقترحة. كما نشاور اللقاء القوانين وترتيب المنظمة للإقامة والعمل في ألمانيا مع تخصيص حيز الإجابة عن استفسارات المشاركين في الشأن هذايا، وتعطى الأولوية في المشاركة المعنيين اللي بدأوا في تعلم اللغة الألمانية حسب مستوى التعلم وعدد المقاعد متوفرة بالقاعة. ودعت الوكالة في بلاغ ليها الراغبين في المشاركة إلى تعمير البيانات المطلوبة عبر الاستمارة الإلكترونية المخصصة للغرض ومنشورة على موقعها الرسمي قبل 21 أكتوبر، على يتم تأكيد موعد تنظيم اليوم الإعلامي ودعوة المشاركين عبر البريد الإلكتروني. وزارة الصحة أبرمت اتفاقية مع الاتحاد العالمي للإيموفيليا والجمعية للفترة الممتدة من 2026 حتى 2030 لتحسين رعاية المصابين بالإيموفيليا واضطرابات التخثر الوراثية. وتهدف الاتفاقية هذه لتقليص الفوارق بين الجهات وتحسين جودة حياة المرضى من خلال تسهيل الوصول إلى التشخيص والعلاج بمختلف الجهات وتكوين مهنية الصحة لتحسين التكاليف بالمرضى ومساندة المرضى وعائلاتهم وتطوير بيئة المرضى لتحديد الاحتياجات وتوجيه الخدمات. ولاية المهدية تحتضن أيام 17 و18 أكتوبر دورة 20 للأيام الوطنية لإطار الشبه الطبي وفق ما صرح به ناصر بالعيد رئيس الجمعية التونسية للموردين بالمهدية لرمى فهم. وتمثل المناسبة هذه فرصة للتلاقي بالنسبة للممرضين والإطارات الشبه الطبية لمواكبة التطور التكنولوجي في الرعاية الصحية وتبادل الأفكار، خاصة مع التوجه نحو الانفتاح المغاربي باستضافة وفود من ليبيا والجزائر. الإدارة الجهوية للصحة بتونس في بلاغ صادر عنها أعلنت عن عزمها انتداب إطارات شبه طبية بصفة مباشرة بين المتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية، وتشمل عملية الانتداب 6 اختصاصات، وهي سامي اختصاص الرعاية الصحية الاستعجالية، اختصاص بيولوجيا طبية، فني سامي اختصاص الرعاية الصحية للأطفال، وفني سامي اختصاص أدواتية جراحية، وفني سامي اختصاص تصوير طبي، واختصاص كتابة طبية. ودعت دار الراغبين في الترشح إلى تقديم مطلب كتابي يتضمن رقم الهاتف مرفوق بنسخة بطاقة تعريف الوطنية ونسخة مطابقة الأصل من الشهادة العلمية وبطاقة أعداد سنة التخرج. وفادت أنه ملفات الترشح تودع مباشرة لدى مصالح الإدارة الجهوية للصحة بتونس. إذا نضم أخبارنا في دقيقة صحة.
1: دقيقة صحة.
2: مازلنا مواصلين معكم احنا مشوارنا مستمعينا، بعد شوية لانتيرفيو، خليكم معنا في الاستماع.

0: الليل ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
1: تحية الشهر على ميرم فام.
2: يا ناس يا حضار، يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم علي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار. شريك تمساكل الأخشاب ومشتقاته وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان، الخدمات والإتقان، أجود أنواع اللوح MDF، هايكلوز، بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب، خشب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كانت تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98-240-863 وإلا 96-455-444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوحة اللي تتمنى وإن شاء الله بالعمار.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
4: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام. ارم اف ام ديما معاك، ديما معاك.
0: ارم ماجازين ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. أنتم تسمعوا في أرام ماجازين مع منى على الأرام فام على الأرام فام.
2: الأربعة وتسعة دقائق رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا، تحيتنا لكم اللي عدلتم وجدكم لقاية هدايا، مازلنا مواصلين معاكم المشوار على www.rmfm.net ولا على 99.8 ولقاية هدايا. نمشي مع بعضنا للانترفيو.
1: الانترفيو
2: في الانترفيو، اذا باش نرجعوا على التألق ابطالنا وتتويجهم اذا خارج حدود الوطن، رجعونا بتتويجات نحكيوا باختصار على اللي عودونهم الحقيقه ابطال الحساب الذهني وبالتحديد ابطال جوكير اكاديمي، اللي ديما نفرحوا كي يشاركونا فرحتهم اكيد بالتتويجات هذيا، خاصه ابناء معتمديه مساكن وصغيرات الكل، خاطر اكيد هذيا باش يفرحنا احنا كتوانسه ومن نجمو كان ندعموهم اكيد في مشوارهم هذيا. فرحانين برشا انها تحضر بحذنا كالعاده اللي يرجع لها اكيد التتويج هدايا والمجهودات هذه الكل اللي واقفه وراها والنجاح هذايا اللي شاركته زاده مع ابطالها ومع اوليائهم اللي كل مره يجددوا الثقه وكل مره الصغيرات نشوفوهم ما شاء الله منورينا بالعلم التونسي. تحضر بحذنا مدام زهور متراوي، نهارك زين ومرحبا.
3: عسلامة منى، شكرا على الاستضافة الجميلة هذه.
2: مرحبا، نفرح برشا الحق، كل ما طل وكل ما سيبون يجيني كالمساج نعرف فما حاجة تفرح.
3: ديما عنا الجديد.
2: والحمد لله.
3: والحمد لله.
2: يحضر بحذنا زيدا البطل إذن مهدي بوهليل. عسلامة يا مهدي، جيت بحذنا قبل كيكا ولا
4: مرتين
2: وتعودت بالبلاصه هذيك وتعودت زيدا بالتتويج ولا عين بركولك صح، هذه أهم حاجة، مبروك التتويج.
4: شكرا.
2: ايه عايشك، نرجع بعد شوي نحكي معك كيف كيف. زيدا حاضر بحذنا ادم المدب، ما شاء الله كان تحصل على المرتبه الاولى في البطوله العالميه بالمانيا. ادم نهارك زين ومرحبا. مرحبا، لبس عليك.
5: الحمد لله.
2: الحمد لله، مبروك التتويج يا ادم. اول مره انت بحذنا، ان شاء الله مش اخر مره. ان شاء الله اكيد نرجع نحكي معك ادم باكثر تفاصيل بعد التتويج هذا. نرجع لك مدام زهور، اذا خلي نرجعوا، هي غيبه المحله طولت علينا، ما رجعت لنا كما قلنا بالتتويج، نرجع معك على البطوله الاخيره، كيفاش كانت الاجواء، كيفاش شاركتوا تفاصيل الكل.
3: كانت بطوله رائعه، للمره الثانيه نشارك في البطوله العالميه بالمانيا. المره هذه صارت نهار 26 سبتمبر بمدينه كاسل بالمانيا. كان الوفد التونسي متكون من 12 تلميذ وثلاثه مرافقين اولياء، والحمد والشكر لله هزينا المراتب الاولى في كل مستوى. عندنا المستوى الاول اللي هو تحضيري سنة أولى، تحصل ياسين سعيدين من مركز جوكير أكاديمي وأصغر مشارك على المرتبة الأولى عالميا. في المستوى الثاني تحصل اسكندر قرب، المدربة نتاعو سارة الحمروري من جمال على المرتبة الأولى. كذلك تحصل أنس العشاش اللي كان باش يكون ضيفنا اليوم ياكل ما جاش، تحصل على المرتبة الثانية. تحصل مهدي بوهليل بطل المدربة المتألقة بسمة القزاح على المرتبة الثالثة. كذلك عنا من صفاقس بطلي بديس بن فرحات تحصل على المرتبة الأولى وهو من جوكير أكاديمي، عندنا مقر فرع جديد في الحنشة للمدربة كذلك المتألقة أمير جابر. وأخيرا بطلي آدم المؤدب تحصل على المرتبة الأولى عالميا في أقوى مستوى وهو الفيديك والفاستمات. الفيديك والفاستمات هو الضرب رقمين في رقمين، ثلاثة أرقام في ثلاثة أرقام، القسمة الجذور التربيعية التكعيبية، واليوم الموافق اللي تميز فيه بطلنا أحمد العيادي. نوجه له تحية أحمد العيادي بحكم هو سنة بكالورة ما شاركش معنا في ألمانيا. إن شاء الله في البطولة القادمة في السعودية باش يكون معنا. نشكر بطلي آدم اللي ما شاء الله جاب 100 على 100 في الفيديك مات، وإن شاء الله يواصل هيك وينورنا في البطولة العالمية الجاية.
2: واضح ما شاء الله ادم، شنو هذا تبارك الله. بيه ادم هاي هيتنا تعرف عليك اكيد، كما قلت هذه اول مرة وان شاء الله اكيد شرفنا بحضورك ديما وتتويجات ليك. هيتنا تعرف عليك ادم.
5: السلامة، اسمي ادم المدب، اصلي من سيدي بالي، نسكن في سوسة. عمري 16 سنة.
2: شنو تقرأ؟
5: دوزيام سيونس.
2: دوزيام سيونس، تبارك الله. بيه دونك احنا مش نحكي لنا على الحساب الذهني. وقتاش بديت حكايتك مع الحساب الذهني؟
5: الحساب الذهني بديت من الصغرى. عندي تو 3 سنين في مركز جوكر اكاديمي مع مدام زهور متيراوي.
2: كيفاش لقيت هالتجربه؟ كيفاش عشتها؟ انت من قبل يعني تسمع للحساب الذهني؟
5: نسمع.
2: وكيفاش هكا جاتك الفكره باش تمشي سيبون يعني تنخرط وتشارك تبدا تشارك؟
5: لقيت روحي باهي في الضرب وفي القسمة كل. أخي أمي قالت لي خلينا نجربوا معنا في الحساب الذهني مع مدام زهور. يا أخي هي شافتني كل قاتني متميز معنا.
2: أوكي باهي. وبديت يعني في تشارك في البطولات كيفاش من الأول يعني كي دوما دخلت كيفاش كانت استراتيجية متاعك يعني تراقب ومن بعد باش تبدا تشارك ولا كيفاش بالضبط؟
5: نشوف هما كيفاش يخدموا.
2: كيفاش لقيت الريتم؟ كيفاش هاي مش تسمع فينا مدام زهور كيفاش لقيت الريتم؟
5: الريتم قوي.
2: قوي. اي وكي هو قوي يعني انت لقيت روحك سافات نجمه ولا يلزموا برشا خدمه باش توصل للريتم هذاك؟
5: هو باش توصل لحاجتك بيه لازمك تخدم خاطر ما توصلش بلاش خدمة.
2: اكيد.
5: ولازم المواصله معناها مش تخدم وتقص. لازم معناها المواصله فعلا.
2: يعني يلزمك تلتزم بخلاف يعني قرايتك وبخلاف مواهبك الاخرى. نصور عندك مواهب اخرى.
5: عندي.
2: اشكي مشنو؟ كرة. باهي خلينا في الكرة وإن شاء الله زادة نتمنى لك التألق فيها. يعني كان فما تقسيم تاع وقت شنو بالضبط شنو باش تعمل وكل موهبة أكيد تستنى تطلب منك يعني وقت تطلب منك التزام تطلب منك تحضير زادة. باهي في الحساب الذهني بالضبط شنو الحاجات اللي تعلمتهم كيفاش قسمت وقتك شنو الحاجات اللي لقيت روحك فيهم تنجم تتميز فيهم بالضبط؟
5: لقيت روحي متميز في الضرب أكثر حاجة الضرب كنت متميز فيها.
2: وقتها معناتها تحكي مع مدام زهور شنو بالضبط الحاجة اللي متميز فيها الحاجة اللي ناقص فيها بالضبط وهي اللي تعطيك.
5: يعني قبل ما نشارك نقولها معناها راني نحس في روحي باهي أكثر في هذا في الضرب.
2: عارف روحك يعني شنو تحب باهي؟
5: شوف روحي شنو باهي فيه ونقولها. وكان نقرر معناها الحاجة اللي باهي فيها نزيد نخدم عليها ونزيد نقوي النيفو نتاعي فيها. وهي تعطيني لي ميثود معناها باش نجم نكمل فيها.
2: باهي وبشوي بشوي.
5: أي.
2: تتفكر أول بطولة شاركت فيها؟
5: أول مرة شاركت في قروان.
2: بديت يعني في تونس.
5: بديت في تونس جيت المرة بلولة. بعد مشيت لتركيا جيت المرة بلولة شاركنا في 2024 ومشينا من بعد لمصر جيت المرة بلولة
2: بارك الله
5: ومشيت لتزاير برشا مرات.
2: أي.
5: خمسة ستة كيك فيهم مراتب أولى كل مرتب أولى تقريبا كان واحدة
2: ظهر لي ما تنجمش تروح إلا بالمرتبة الأولى كيك تحدي حطيته ما شاء الله
5: كان باش نمشي ومش باش نجي ثلاثة الأولى زيد نمشي معي
2: خاطر مش تمشي لا هو أكيد
5: هو باش نمشي
2: حتى المشاركة في حد ذاتها
5: كتحدي للروح معناها باش نجي الأول
2: ما شاء الله يعني
5: معناها ما نمشي كان ما متأكد من روحي باش نعمل حاجة باهي.
2: خليك في النقطة هذه لأن ما شاء الله مدام زهور يعني جاك تلميذ عنده الروح متاع المنافسة عنده تحدي زاد
3: التحدي بينه روحه باش هو يحب ديما كما قال هو في الثلاثة المراتب الأولى الحقيقة وذاك علاش إني كي عنده مواظب ادم المدب مواظب ديما يقرا سبت واحد حتى بخلاف سبت احد يتصل بيا هاتفيا اني ستي ابعث لي نقراو على الواتساب نبعث له كوبيات يقرا حريص ما يحبش يغيب هذاك علاش هو يقرا ريزلتا وديما يتحدى يقول لك اني لازم ديما المرتبه الاولى والحمد لله نخدموا نلقاو
2: اكيد وكنت مثال نتصور لاصدقائك وزملائك وكل
5: كل كيك نولي
2: ان شاء الله يا ربي اكيد ومحلاها الروح اللي عندك هذه نتاع الطاقه ونتاع انه حتى كي نتنافسوا ما احنا كل معناتها في الاخير فريق واحد اكيد هذا اللي يهمنا النجاح والتالق وفي خضم 3 سنين هذوما لاحظت على روحك يعني تطور قاعد كل مره تقدم اكثر مثال مش كيما اول بطوله اكيد شاركت فيها كيما اخر بطوله هذه شنو اللي لقيت تبدل في ايد
5: اللي تبدل فيه هو النيفو نتاعي زاد تطور معنا كل ما نزيد نختم كل ما نزيد نزيد نطور في المستوى نتاعي.
2: اوكي خلينا نرجع معك الألمانيا آخر بطولة واللي جيتنا ما شاء الله بالمرتبة الأولى والتألق هذية كيفاش عشت الأجواء؟ كيفاش كانت وصف النهاية؟
5: الأجواء حماسية هي غادي في المسابقة خاطر ما فماش دولة برك ماهيش تونس كاو غادي تشارك فما 12 دولة ولا 11 دولة
2: معناها فما منافسة 12 دولة شنو قلت بينك وبين روحك؟
5: لأني معناها استانست غادي استانست بالمسابقات
2: والريتم القوي
5: استانست معناها بالمسابقات وعباد جدد معنا وكل
2: فكي
5: بدي كي قالنا هو معناه توب، حطيت طول في مخي انه اني ما نروح لتونس كان نجي مرض بلول، وهيك اللي صار.
2: يعني فهمك الحوار الداخلي هكا اللي صار
5: قبل ما نبدا نحكي مع روحي شويه.
2: هيئت روحك انه هذه مسابقه وانه عادي وكنا باش نشاركوا في الاخير، ما خفتش ما هولتيش، يعني قلت لي عندي هدف ان شاء الله بس
5: حاط في مخي الهدف المرتبه الاولى.
2: حاط.
5: اما ديما يقعد الخوف معناها متعرفش على المنافس نتاعك كيف انه ضعيف قوي، معناها لازم انت كيش تخدم تعطي الماكس نتاعك.
2: وعلى ذكر الخدمه، انت بالضبط يعني فاش مختص نقولوا حساب ذهني، شنو بالضبط المختص فيه لنا في المجال هذا؟
5: عندي اني باي في الجامعه في الطرح في الضرب.
2: اي
5: خاطرتي كتب باي في الجامعه وطرحش اهلك للضرب.
2: اوكي.
5: والضربش اهلك القسمه معناها كله سلسله
2: والفاست مات
5: جذع تربيعي تكعيبي. يوم الموافق
2: ما شاء الله، هذوما الكل ما يقدك فيهم حد
5: نجمو.
2: لا لا بس في قدرة باهي التواضع خلينا نرجع معك. دونك بعد ما كملت وبعد ما بديت المسابقة وفي الأخير كي سمعت اسمك والتتويج ورينا الصور والفيديوهات، كيفاش كانت اللحظات هذوكم؟
5: حقيقة أني فرحت كريت العبادي هبطوا علي وكل
2: أي.
5: وتمنيت لو زادوا هبطوا علي أكثر.
2: معناها شو هبطوا عليك؟ هو ما شاء الله بديت
5: ظهرت في شوية معناها مش كما أني معناها زدت في أصعب مستوى معناها
2: صحيح.
5: لو الفيديك الفيديك فاست مارك
2: ومش سهل زادة انك تتنافس مع
5: المرتبة الاولى
2: بالضبط مع دول زادة مختلفة
5: فيهم اوروبيين زاد.
2: اي اكيد اكيد راك في الاخر يعني كيف كانت حاجة محلاها واكيد كان انتصار زادة ليك يا ادم يعني في الاخير، ونتصور زاد عطاك طاقة اكثر تزيد تخدم ان شاء الله.
5: هو اللي زاد اهلني باش نزيد نخدم على دزاير باش تجي في 24
2: اكتوبر باهي ان شاء الله
5: نترشح لتايوان.
2: اي ان شاء الله بقدرة الله، يعني مازال عندك برشا خدمة
5: جاية
2: بقدرة الله. خليك معنا آدم ونكملوا زادة في السياق هذايا، نستقبله من مدينة مساكن مهدي بوهلال. عسلامة يا مهدي، لبس عليك.
6: الحمد لله.
2: صحة بخير.
6: الحمد لله.
2: الحمد لله. خطفناك من القراية طوى جيتنا من القراية. هاي عاود فكرنا بروحك وعرفنا بروحك.
6: أنا مهدي بوهلال ونقرأ في مدرسة الناجح. وتحية لسي بسمة.
2: أي سي بسمة مش تدخل معانا خاطر قالت لي تلميذي وقالت لي نحب نحكي عليه أو شنو طلبوها احنا بعد شوية باش نزيدوا نحكيه معاها. بيه نرجع معاك مهدي، قلت انتي بطل وجيتنا وكانوا برشا بطولات شاركت فيهم مقبل، فكرنا فيهم.
6: أول بطولة شاركت فيها هي أهل ألمانيا.
2: أي
6: جيت مرتبة الرابعة. من اول ما هما قالوا توب يعني قلبي دق على الاخر. اول مسابقه
2: اول مسابقه فيه.
6: ومن بعد كي وقت انا قاعد مدام بسمه جاتني قالت لي ربحت جيت مرتبه الرابعه. فرحت على الاخر. ومن بعد كي قالوا على اسمي مرتبه الرابعه ومشيت اخذت غذيت كأس ما غذيتش كأس استدعاء لألمانيا.
3: التصفيات اللي صارت في شهر فيفري في كلية الطب بسوسة وقت عملنا التصفيات نتاع ألمانيا، وجي منظم ألمانيا واختار العشر المرات من كل مستوى، وكان بطلنا مهدي بوهلال ما شاء الله عليه. هذاك اللي أهله باش مشي معنا لألمانيا.
2: وقتها في شنو كان تطلب منك مهدي المرحلة هذيكي؟ كيف قالت لك مدام بسمة جيت إذا في معناتها في التصفيات هذية وكنت موجود وباش تشارك، شنو كان الإحساس؟
6: كنت فرحان على الله.
2: باهي خلينا احنا في الفرحة هذه، خلينا تدخل معنا لقيت ذا وتناخذوها بالتليفون. إذا المدربة مدام بسمة الجزاح نهارك زين ومرحبا مدام بسمة.
7: عسلامة. مرحبا.
2: مرحبا بيك وين بيركولك زادة التتويج والتألق المحلي هذا يا مدام بسمة.
7: عايشك بدأ
2: مخفي. عايشك الله يخليك. حاضر بحذينا تلميذك كما قلت مهدي بوهلال ما شاء الله اللي شرفنا. هو كان يحكي على برشا مشاعر، كان يحكي على الفرحة الحماس الحق ما شاء الله الطاقة اللي وصلوا هنا لنا في الاستوديو. شنو تحب تقول له مدام بسمة؟ الكلمة ليك تفضلي.
7: انتهي اول حاجة نحب نشكر اذاعة ارم اف ام اللي استضافتني اليوم وعطتني الفرصة هذه باش نحكي على انجاز يفرح كما هيك. نحيي زادة كل مستمعين اللي يسمعوا فينا. كما عودتكم اني موني في مداخلاتي السابقة دي معنا مفاجآت. ومهدي بوهلال دي ما يحضر معنا وكما حضر معنا قبل وشرفنا، اليوم يواصل مسيرته وشرفنا مرة أخرى. نحب أقول لكم اللي مهدي شارك في المسابقة العالمية للحساب الذهني بألمانيا ومثل تونس مثل زيدا مركز تكنوبوت إنوفاسيون فروج مساكن الكشافة. وبالمناسبة نجم نحيي القائد صاحبي ساسي ونسلم عليه برشا مهدي تحصل على المرتبة الثالثة وشرف بلاده. أنا بالنسبة لي كمدربت وراهي الفرحة مش فقط بالمرتبة الثالثة وإنما بالمسار كل اللي عملوا مهدي وبالتجربة اللي عايشها البطل متاعنا وين نافس أطفال من بلدان مختلفة وتحمل مسؤولية تمثيل بلاده، هذا في حد ذاته إنجاز كبير.
2: أي بيه حاجة تفرح برشا. كنت أسمع في مدربتك سمعتها قالت لك إنجاز ذي وحاجة تفرح برشا، شنو تحب تقول لها مدام بس؟
6: شكرا على توفيقها وتسيس معايا وتمشي بي بخطوة بخطوة حساب الذهني وتخليني نشارك المسابقات وتقولي على المسابقات وتقولنا وتطلب مدام زهور باش تقول لها انا عندي تلميذ متألق
2: ما شاء الله. ما شاء الله. اي تبارك الله عليك يا مهدي، ان شاء الله نتمنى
7: لك ان شاء الله. ان شاء الله
2: يا مهدي. اي شنو انت تحب تقول له، شنو تحب تقول بقيه الابطال مدام بسمه؟
7: والله نحب نقول كلمه على الحساب الذهني اللي هو راهو مش مجرد سرعه في الحساب، هو زاد تدريب على التركيز في زاد دقه الملاحظه سرعه التفكير والأهم أنه يعطي للطفل ثقة في روحه وفي قدراته.
2: صحيح.
7: زادة عنا برشا مسابقات أخرى باش نشاركوا فيها. إن شاء الله فما المسابقة المغربية للحساب الذهني بالجزائر اللي باش تصير نهار 29 أكتوبر. مهدي مشارك فيها إن شاء الله يشرفنا ويروح مرتبة من مرتبة الأولى
2: إن شاء الله.
7: عنا زادة مسابقة إقليمية باش تكون في أكتوبر إن شاء الله، زادة إن شاء الله نتوجوا فيها بمراتب أولى. وإن شاء الله ديما متألقين صغيراتنا. نحب نوجه نداء للأولياء، نحب نقول لهم راهو أعطيوا فرصة لصغاركم، مش لازم يكون الطفل معناها صغيرنا مش لازم يكون من البداية متفوق وإلا متميز باش نكتشفوا قدرات، وراهو ساعات بالتجربة وبالتدريب ولا بالمشاركات كيف يشارك نوليو نعرفوا اللي هو تلميذ متفوق، ولازمنا نأمنوا بصغارنا ونشجعوهم وكل صغيرنا نلقاو المجال اللي نجم يبدع فيه.
2: بالضبط، أكيد كل النجاح والتألق إن شاء الله لصغيراتنا. نشكرك برشا مدام بسمة على الباساج نتاعك هدايا وعلى كيف على الوقفة نتاعك.
7: بربي منك كلمة أخيرة، نحب نشكر زادة سيدة زهور متراوي اللي حاضرة بحذاكم تو وكل شخص ساهم في إنجاح المسابقة، وألف مبروك المهدي مرة أخرى والأبطال الكل.
2: هي تسمع فيك وأكيد وصل المساج متاعك مدام بسمة. شكرا ليك ولكل حق المدربات اللي واقفين وراء أبطالهم هكا باش نشوفوهم ونفرحوا برشا الحق يشاركوهم الفرحة هذه. نشكرك برشا مدام بسمة، يعيش إن شاء الله في مواعيد أخرى تجي وتكون حاضرة بحذانا كالعادة بالتتويجات هذه
7: إن شاء الله.
2: إن شاء الله. شكرا لك إذن وعلى مرورك معنا لليوم. إذن مدام زهور نرجع على المسؤولية هذه ما شاء الله، يعني قلت من الأول اليوم للأولياء وثقتهم زادة في أنهم يدفعوا مع صغارهم وفي أنهم يكونوا وراهم زادة كيف كيف، وها ثقة هذه اللي يعطيوها اليوم للمدربين وفي الأخير ترجع لهم ثمرة التعب هذاك والدعم هذاك. خلي زادة نكونوا واضحين خاطر اليوم الولي مش الحق كيف يبعث، سواء لنا نحكي ماديا سواء مع غلاء المعيشة الحق اللي قاعدين نعيشه فيه وبرشا ظروف أخرى. اليوم نفرحوا كي نلقاوها الأولياء هذوما زاد يكونوا خير دافع زاد لصغيرات.
3: هو بالحق سرتو في السفرة هذية معناتها بارون يبعث تلميذه ومعناتها هو عطاك الثقة الكاملة فيك انت، حتى زاد المدربات كي يعطيو الثقة فيها كأني كمؤطرة ومنسقة للفريق التونسي يبعثوا صغيراتهم ونلقاو نتيجة. هذيك الكل كيما هو كان دافع لنا نحنا باش هذيك واجبنا وباش نأطروا صغيراتنا وباش تكون بطولة كما كانت تحكي توا المدربة بسمة الجزاح، بطولات بمقاييس عالمية مش أي بطولة نشاركوا فيها وإلا أي بطولة نمشي ونقدموا فيها، لازم هي البطولات العالمية خاصة اللي تكون خارج تونس لازم فيها مقاييس معينة للبطولة. دونك نشكر الأولياء نشكر المدربات اللي وضعوا ثقتهم الكل فيها، وكنت قمت بواجبي على أحسن وجه على أحسن وجه وإن شاء الله يا ربي صغيراتنا الكل متميزين. والمدربات زادة نشكر كل من أميل جابر من صفاقس، نشكر بسمة القزيح من مساكر، نشكر رؤيلة غريب من منزل تميم، نشكر زادة سارة الحمرني من جمال. حبيت نقول اللي نحن الفريق التونسي راهو ماهوش مرتكز كان على مركز جوكير أكاديمي وأبطال جوكير، لا نحن ماذا بينا يكونوا من كافة ولايات تونس باش يكون فريق مكتمل وكامل. إن شاء الله نكمل في المسيرة هذية، وعنا بطولة إن شاء الله باش تكون بطولة مغاربية نهار 24 أكتوبر مرشحة لتايوان
2: إن شاء الله الجاية
3: في الشهر هذي، جمعتين أخرين نسافروا للجزائر وإن شاء الله زادا كيف كيف عنا البطولة العربية بالسعودية، منها باش تكون عمرة للصغيرات وتكون بطولة نهار 14 ديسمبر ونقفلوا عام 2026 بالنجاحات والتتويجات، وإن شاء الله ربي معانا
2: إن شاء الله
3: وربي ينجح الصغيرات
2: إن شاء الله إن شاء الله يا ربي أكيد إن شاء الله كل النجاح والتوفيق ليهم. نرجع لك مهدي، إن شاء الله عنا بطولة أخرى قبل ما يوفى العام إن شاء الله، حاضرين؟
6: حاضري.
2: شنو إن شاء الله الحاجات اللي تخامة في زيت تخدم عليهم أكثر، شنو مازال يستنى فينا اليوم في من عند بطلنا هكا مهدي؟ باش هو ما شاء الله عليك انت مشرفنا، لكن أكيد عندك حاجة تطمح لها وتحب توصل لها.
6: محجي؟
2: لا أكيد فما
3: السرعة السرعة باش ناخذ المرتبة الأولى المرة هذه
2: فما أكيد، وأكيد هذا اللي تخمم فيه بقدرة الله، وتفرح والدتك زادة اللي حاضرة بحذانا، وتحياتنا ليك مدام، نفرحوا برشا أكيد كل ما جيونا وكل ما الأولياء يجيونا. كيف كيف مهدي، خلي لك كلمة الختام، شنو تحب تقول، شنو مساج تحب توجهه، شنو تحب تحكي الميكرو ليك؟
6: حاب نوجه
2: تحية لشكون؟
6: على مدير خاطر كل ما نربح في مسابقة هو يجي يصورني وهبطنا على فيسبوك.
2: أكيد فرحان بيك وفخور بيك كيكا ولا
3: فيك.
2: أنت فانا قسم مهدي
6: سيتسا
2: ما شاء الله، هاي العام جاي نشوفو الكوليج عاد ولا باهي. هاي شكون آخر؟ هاي
6: أستاذة متاعنا
2: هاي
3: شو اسمه؟
2: أها هاي شكون استاذك؟
6: استي أميرة. استي أميرة وسيدي أكرم
2: بي
6: استي وفاء استي استنى
2: بي
3: خمم في عقل
2: كمل مع آدم بعد قول شكون بس سلموا عليهم الكل
3: كل
2: كل من ساهم في انك اليوم توصل بحذانا وتحكينا على التتويج هذا، او كان سهلوها باش ما يتغشش عليك حتى حد. اوكي نشكرك برشا يا مهدي، ان شاء الله ديما هكا مفرحنا، وان شاء الله ديما هكا متالق. كيف كيف ادم، ادم ان شاء الله اكيد في مواعيد اخرى باش تزيد ان شاء الله تكون حاضر بحذانا، نزيدو نحكيو اكثر على التتويج والتالق نتاعك، خاطر ما شاء الله قصه نجاح اليوم نحكيو عليها ومسيرة في الإصرار والتحدي، هذا اللي نجمتني نفهمه واللي نجمت نستخلص الحق يعني من كلامك ومن حديثك، كيفاش يعني تحكي بهالروح الحماسية هذه. شنو المساج اللي تحب تعديه آدم؟ مش كان في الحساب الذهني، خليلك الميكرو، مش مساج تحب تعديه، فمش رسالة تحب توصلها، خاطرك انت مشيت وشاركت وشفت وريت الليكيب التونسية مع فرق أخرى، وريت القدرات متاع الأبطال التوانسة كيفاش يتميزوا كيفاش يتألقوا، فمش حاجتك لاحظتهم تحب معتها يعني تونس والدعم للناس بدنا نحكيه، وفما شكون يلزم يقف معاكم، خاطر ما شاء الله راكم ما كمش شويه ومش شويه الانجازات اللي تعملوا فيها والتتويجات اللي تحصلوا عليها وتجيو باش تفرحونا بها. دونك انت شنو تستنى في الاخير؟ يعني
5: نشكر امي خاطر هي اللي اكتشفتني معناها وصلتني المدام زهور.
2: شنو اسمها؟
5: موني.
2: سلموا عليها برشا مدام موني.
5: عاشك. ونشكر عائلتي خاطر هما معناها اللي خلوني معناه نمشي مع عونوني ماديا ونفسانيا غادي قبل ما نشارك، ونتمنى نلقى الدعم باش نجم نشارك مسابقات اخرين ونتوج مراتب اولى.
2: خاطر مشروع بطل ما شاء الله، المقومات الكل موجوده كيكا ولا ان شاء الله كل التوفيق ليك. باش شنو اخر تحب تضيف؟
5: ان شاء الله من حسن الى احسن
2: ان شاء الله، ربي يوفقك وينجحك زاده في قرايتك، ونستناوك ان شاء الله ترجعنا بتتويج اخر بقدره الله ان شاء الله. اكيد مدام مازون، خلي لك كلمه الختام، شنو تحب تقول في نهايه مشوارك؟
3: كلمه الختام باش تكون لابطال جوكير ابطال الفريق التونسي، نحب نذكرهم باش كل حد ياخذ حقه. عندنا اللي شاركوا معنا 12 تلميذ 12 بطل، ياسين سعيدين المرتبة الأولى، يوسف العشيش المرتبة الثالثة. في المستوى الثاني عنا اسكندر قرب من جبال المرتبة الأولى، أنس العشيش المرتبة الثانية، مهجي بوهليل المرتبة الثالثة. المستوى الثالث عنا بديس المرتبة الأولى، وعنا جودة حمام من منزل تميم المرتبة الرابعة، فرات البقلوتي المرتبة الرابعة، سندرا سعيدين المرتبة الخامسة، وكذلك آدم المدب المرتبة الأولى عالمية. إن شاء الله نطلع ما نسيت حتى أحد، وحتى كان نسيت في روبورتاج إخر نجمون نضيفه. نشكر الأولياء، نشكر المدربين على ثقتهم، وإن شاء الله يا رب ديما الفريق التونسي رافع الراية التونسية، وإن شاء الله الدولة والأصحاب الشركات والمندوبية نتاع التعليم تنظر بالنظر للصغيرات هذوما وتدعمهم، حتى عشناش ماديا حتى نفسانيا. الأعلام كيف كيف زاد ما قصرش المرة هذية، كان دعم كبير إعلاميا. إن شاء الله يا ربي صغيرتي ديما متفوقين، وإن شاء الله نتلقاو في مرة أخرى في استضافة جديدة من عندك مونة، ونجيوك كذلك بالمراتب الأولى
2: إن شاء الله. هيك ديما نفرح الحق كل ما طلوا كل ما جيوا بحذنا لهنا، وعلى الميساج اللي توصلوهم والرسائل المزينة برشا اللي تعطيوها، وتكون دفع علاش لي نجم يسمعنا طوى التلميذ يسمعنا ولي، ويكون له زادة كما كانت مدام مونيا سمعت وبادرت ومشيت ويسمعوكم زادة أولياء أخرين وينجوا على المنوين. نشكرك برشا مدام زهور متياوي على الحضور، الله يخليك. مهدي بهلال، آدم المدب، كيف كيف زينوبة، نشكرك برشا على التوثيق وعلى التصوير، ديما منورتنا حاضرة بحذنا. إذن كل الفريق العامل في جوكر أكاديمي، شكرا لكم على الفرحة هذه اللي ترسموها على وجوه التوانسة بالتألق والتتويج هذايا. وكان هذا شعرنا في الانترفيو.
1: الانترفيو
2: مازلنا موصلين معكم مشوارنا مستمعينا، بعد شوية فقرة لجندة، بش خليكم مع الموزيكا وهنا رجعينا.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام. راديو أرام فام. أرام فام ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في أرام ماجازين مع منى على الرم فام على الرم فام.
3: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، ما زلنا معاكم ولقيت ذي نمشي مع بعضنا للاجندا.
1: لاجندا لاجندا لاجندا
3: في لاجندا نحكي على ولاية توزر اللي تحيي غدوة ذكرى 92 لوفاة الشاعر أبو القاسم الشابي ببرنامج متنوع عدته المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية، وتشارك فيه مختلف المؤسسات الثقافية في الجهة وتحت شعار حين يصبح الشاعر وطنا ويستيقظ في القصيدة صوت الخلود. ويتوزع برنامج أحياء الذكرى هذه بين المعارض والورشات والندوات الفكرية والأمسيات الشعرية في مسعى مندوبية الثقافة لإتاحة الفرصة لمشاركة أكبر عدد من المثقفين والفنانين والمبدعين والشعراء في الفعالية هذه المهمة اللي تفتتح بها الموسم الثقافي خريف وشتاء 2026-2027. وحسب البرنامج المعد للغرض، إذن تفتتح فعالية الذكرى 92 لوفاة الشاعر الخالد غدوة بمجموعة من المعارض الفنية، منها معرض كتب حول الشعر الشابي، معرض الدراسات النقدية وآخر في الفنون التشكيلية والخط العربي، فضلا عن ورشات في البراعات اليدوية والفنون التشكيلية وغيره. إذن من الورشات والأنشطة وتضم الفقرة الختامية من برنامج حياة الذكرى أمسية شعرية بروضة الشابية، لها عرض فني بعنوان غاني الحياة وعرض أوركسترالي من تقديم أوركسترا قرطاج السيمفوني بقيادة الفنان حافظ مقني، تحتضنها ربوة الشابي من منطقة راس العين بين الواحات. إذن ذي بالنسبة لبرنامج أحياء الذكرى كما قلنا 92 لوفاة أبو القاسم الشابي. تنتظم الدورة الخامسة المعرض الوطني للكتابة التونسي من 23 أكتوبر حتى 1 نوفمبر بمدينة الثقافة شادي الإقليبي تحت شعار اقرأ الحياة تشرق، وتشارك في المعرض 66 دار نشر لتلتقي بالقراء وتقدم أحدث إصداراتها في 10 أيام تحتفي بالكتاب والقراءة والثقافة وفق بلاغ صادر عن المعرض اليوم. تحتضن مدينة سوسة من 10 أكتوبر حتى 24 من نفس الشهر فعاليات الدورة 11 من تظاهرة أكتوبر الموسيقي اللي تنظمها المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسوسة بالتعاون مع المعهد العالي للموسيقى بالجهة. والعروض متنوعة، 10 أكتوبر عرض أوركسترا السيمفوني بقيادة الفنان حافظ المقني، نهار 15 أكتوبر عرض أشواق للفنان وسنية بن عبدالله، نهار 17 أكتوبر عرض صدى الفنان عطيل المعاوية ومحمد علي شبيل، والبرنامج نهار 23 أكتوبر عرض بريق الأوبرا رباعي الأوركسترالي بقيادة الفنان محمد بن قاسمي بالمعهد العالي للموسيقى بسوسة، والاختتام يكون بعرض دوليشا الفنان أبو ثينة نابولي بقيادة الفنان قيس المليتي هذا بالمعهد العالي للموسيقى. العروض كل تنطلق 6:30 في إطار برنامج يهدف إلى تنويع العروض الموسيقية وتعزيز حضور الموسيقى الأكاديمية والفنية ضمن المشهد الثقافي بجهة سوسة. ونختم بالأخبار هذه، وين فازت الشاعرة والكاتبة الكندية آن كارسون بجائزة نوبل في الأدب للعام هذه، وتقديرها لعملها الأدبية والمبتكرة اللي خلقت أشكال جديدة الأدب المعاصر من خلال حوار مع التقاليد الكلاسيكية وفق ما أعلنت عنه الجهة المانحة للجائزة هالخميس وفقا لوكالة رويترز. وتمنح الجائزة من قبل الأكاديمية السويدية وتبلغ قيمتها 12 مليون عملة 1.2 مليون دولار. وإذا أعمال كارسون هي شاعرة وكاتبة كتيبة مقالات كندية بين الشعر والنثر والحوار والترجمة في مزيج يتجاوز التصنيفات الأدبية التقليدية. هذه بالنسبة لش كان عنا في فقرة الأجندة.
1: الأجندة الأجندة
3: موسيقى، نرجع نكملوا معاكم أغنية في البيت بدوش الموجة، نرجعينا.

0: في مادونا ليس لابونيتا توصلنا للأربعة وستة وخمسين دقيقة في أرم ماجازين.
1: أنتم تسمعوا في أرم ماجازين مع منى على الرم فاب.
0: قبل ما نمشي معكم الأغنية في البين نحب نعدي ديديكاس سبيسيال للنعمة دي تسمع فينا لقية هذية. نفرح برشا كي تبعت لي وتقول لي أنها ديما تبع فينا وديما إذا تسمع فينا. شكرا لك نعمة على وفائك وإن شاء الله تكون بلتو عاملة معنا جو على الموزيكا اللي قاعدين نعدي وفيها. شكرا ليك ديما كما قلت على الوفاء وعلى المتابعة. دونك تحياتنا ليك وإن شاء الله ربي يعينك. إذا لقيت هذه نمشي مع بعضنا الأغنية في البال.
2: أغنية في البال. أغنية في البال.
0: في أغنية في البال اخترنا لكم اليوم إذا أغنية ترجع بنا بتحديد لعام 1976 تاريخ صدور ألبوم أتوا. إذا الأغنية دي للفنان الفرنسي الأمريكي جوداسا اللي باش نخليوكم تسمعوا الأغنية هذه اللي اخترناها لكم لليوم. هي واحدة من أشهر أغاني الفنان هذية أو أحد أيقونات الموسيقى والأغنية الفرنسية وخاصة الأغنية الفرنسية الجميلة بالكلمات والألحان الجميلة. جوداسا يغنينا أتوا. نشكركم أنتم مستمعين على المتابعة وعلى الاستماع. فكركم الانترفيو وأبطانا اليوم تلقاو الانترفيو متاعهم على باش فيسبوك راديو رما فهم. شكرا إيهاب بوراوي على الإخراج. ونرفيجي كنت معكم من قدام الميكرو. أبقاو ديما وفي هذه إذاعة تونسكم ديما من الاثنين للجمعة في أرم ماجازين. قال لكم شكركم سيسر وحكم وفي الأمان.

0: غرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: مقيت الشهر على غرام فام.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريب بونتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريب.
0: يا ناس، يا حضار، يا ناس، الخير والخيار. حكايتنا اليوم علي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار. شريك تمساكن الأخشاب ومشتقاته وين تلقاه سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان، الخدمات والإتقان، أجود أنواع اللوح MDF، هايكلوز، بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب، خشب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كانت حب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98-240-863 وإلا 96-455-444. وخدمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوحة اللي تتمنى وإن شاء الله بالعمار.
1: يا اخي شنيا الحكاية؟ علاش برا فارماسي لويس الناس الكل تحكي عليها؟ على خاطر عندهم اللي تحتاج الكل، لي برودوي فارماسيوتيك، دوي ميديكو، كومبليمون اليمونتير، دياغنوستيك فيزاج، ولي مارك الكل موجودة عندهم. تخفيضات من 10% حتى 20%. واستنى شوية، العروض ما زالت، على خاطر مع كل برودوي تشريه عندك دياغنوستيك غراتوي. وتلقونا في زوز نقاط في شارع البيئة مساكن وزادة في الحي بحضرهم بونسوني مع برا فارماسي لويس. ليفريزون الكامل تراب الجمهورية وقضيتك توصلك الباب التالي. للاستفسار اتصلوا بنا على 55 055 009 ولا

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net
1: مقيت الشهر على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة. كي نقولوا قريط نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريط تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده. على خاطر عند قريط التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيكو ريدو انفو لاين 29 052 053.
0: قريط لاسعاد كل بيت.
1: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: راه بربي يقول لي كيفاش.
1: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان الومنيوم. وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
1: المزيكا نون ستوب على ار ام اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ار ام اف ام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net بقيت الشهر على رمفام 41 سنة وإحنا معكم 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم 41 سنة وكان كيوري عماد السريدي بمسيكن الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء وبالمناسبة هذه تحط على ذمتكم كان كيوري عماد السريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل وزيدت توفر لكم خدمة التوصيل كان كيوري عماد السريدي بمساكن طريق صفاقس أنفولاين 98-402-646
1: بلسيتي. الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2-12 أكتوبر. لو ديزاين كي فو غوسومبل افيك دي غوميز توصل حتى ل 40%. ملا إجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2-12 أكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: المزيكا نون ستوب على RMFM. بنت المزيكا نون ستوب على RMFM.

0: سمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: لتقية الإشهار على نارم أفام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في مساكن طريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
3: الموسيقى نون ستوب على أرم أفام، بنت الموسيقى نون ستوب على أرم أفام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا
1: على www.rmfm.net
2: rmfm.net.

0: حيت الشهر على ليرم اف ام.
1: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرون، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
2: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2-12 أكتوبر. لو ديزاين كي فو غسامبل افيك دي غوميز توصل حتى 40%. ملا إيجا بحذنا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2-12 أكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة.
3: لجميع أعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
4: الموسيقى نون ستوب على RMFM. بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM.

0: اسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
1: أنا عم دق الباب جاي عيونك راضي، تعي نرجع أحباب وننسى كل الماضي.
2: هلأ جاي تصالحك.

0: قايت الشهر على ليرام اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويوتكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحذا لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: السكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: تقية الشهر على نارم افام. جديد عندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لن دولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وانت لقاو عنا احسن الماركات العالمية وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي. لن دولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. ولأكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755.
2: Publicity. لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
1: المزيكا نون ستوب على رم فام. بنت المزيكا نون ستوب على رم فام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net قيت الشهر على رم اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم من جي والاي تيك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888
1: قريت لاسعاد كل بيت
2: بليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام

تسمعونا على www.rmfm.net سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام ديما معاك موسيقى نون ستوب على رام اف ام بنت الموسيقى نون ستوب على رام اف ام

0: RMFM.net
1: RMFM.net
0: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على 3W

0: عام الجيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net.
1: rmfm.net.

0: RMFM.net.
1: RMFM.net.
0: الموسيقى نون ستوب على RMFM. بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM. على RMFM.

0: أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام. راديو رمى فام. رمى فام ديما معاك، ديما معاك. النوبة.
1: النوبة.

0: تابعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
2: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك.
3: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرم اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت
2: وسمع الصوت.
3: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رم اف ام. راديو رم اف ام. رم اف ام ديما معاك، ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على رم اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رم اف ام. على رم اف ام.

تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت. وسمع الصوت. المزيكا نون ستوب على رام اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على رام اف ام.